0: للأحلام.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: جبل لبنان إذا عدنا

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
1: ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك الناطرة.
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
5: خلي الحلقة ولعاني.
4: ولعاني ولعاني.
0: خالد الهبر.
8: فيني معك وديني عشر الحمراء. فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
8: يا عشر الحمراء.
0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

معك وطن لبنان الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة وبكل أنحاء العالم. صباح الخير ومساء الخير بكل التوقيت للمغتربين اللي عم يسمعونا. جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان دوت كوم، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 8 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10. ماذا يحصل في وطن لبنان وفي العالم؟ زلازل، منهم زلزال بالفعل جغرافي مدمر ضرب الفلبين. التقارير الوردي البنايات عم تنهار مثل البسكويت. الله ينجينا والله ينجينا بلبنان من عملاء إيران اللي بدهم يدمروا وطننا ومصرين. والله يحفظ رئيس الجمهورية وموقفه الناري اللي أدى فيه لسي ان ان الأسبوع الماضي. هيدي رجولية وهيدي شجاعة بالدفاع عن لبنان. مينك أنت يا نعيم قاسم باشا الجزار؟ أنت مش ممثل اللبنانيين. رئيس الجمهورية المنتخب من قبلكم حتى هو رئيس كل اللبنانيين. وخسئتم في إيران إحدى الصحف الإيرانية الفارسية الكارهة للعرب والعروبة وكارهة لوطننا لبنان. وصفت الرئيس العماد جوزيف عون بأنه مدير مكتب نتنياهو بلبنان. نعم يا عيب الشوم، شو يعني نقول تفه يا عيب الشوم؟ شو بدكم تقولوا قولوا؟ شو هالبلد شو هالبلد اللي في جزء من ناسه عملاء علنيين للخارج وعم يدمروه علنا؟ يا الله ينصرنا عليكم والله يهزمكم شر هزيمة. اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم اكسر شوكتهم لأنه هني شوكة بخاصرة الوطن عملاء إيران. الله لا يوفقكم لا دنيا ولا آخرة. خاربين بيوتنا، بيوت كل اللبنانيين من شيعة من مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. خربين بيوت الكل. ما تفكروا انه بس الطائفة الشيعية منكوبة فيكن. المنكوب فيكن هو الوطن كله. ماذا يحدث بمغدوشي الحبيبة؟ بعد شوي بيان كهنة الرعية ورعية مغدوشي. الكهنة حيدوا البلدي لانه بكل وقاحة جماعة عنقون اللي دمروا إليتين لشرطة بلدية مغدوشي بكل وقاحة وقحين جماعة وقحين لجأوا لشوارع مغدوشي وهن مطلوبين إيرانيين عملاء مكشوفين من عملائهم تجاه الإسرائيليين. شو هالبلد اللي في وقاحة أكتر من هيك؟ بحلفكن في وقاحة أكتر من هيك؟ دمروا آليات بلدية مغدوشي واعتدوا على ضابط بالجيش اللبناني وعلى عناصر شرطة بلدية مغدوشي. لما اجى التهديد لعنقون هربوا الزعران اللي كانوا معتدين على الجيش وعلى البلدية بمغدوشي، هربوا لشوارع مغدوشي بكل وقاحة. أوقح من هيك شعب ما بقى فيه. نتيجة هالمطلوبين الموجودين على أراضي مغدوشي والمبلغ عنهم من قبل عملائهم هن الرخاص، يعني الرخاص من جواتهم عملاء من دود الخل اللي منه فيه هالدود الفاسد بوطننا لبنان، بلغوا عنهم وتهددت مغدوشي بالإخلاء في حال لم يتم إخلاء عملاء حزب إيران بلبنان. يا وقاحة أكتر من هيك ما بقى يصير. هربوا وتعبوا بشوارع مغدوشي وهن جمعة الماضية كانوا عم يعتدوا على مغدوشي وعلى سيادة مغدوشي وعلى ضابط بالجيش اللبناني. في أوقح من هيك بعد؟ بشر أشباه بشر هدول، مش بشر يعني عاديين. في أوقح من هيك أشباه بشر؟ قضايا كتيري، مش رح طول عليكم كتير، قضايا كتيري رصدينا أنا وياكم.
انتو شو رصدتوا؟ شو بتحبوا نحكي عنهم؟ في قضايا رح نرجع نكمل نحكي عن الأول أرباني زميلي لقلنا بلبنان الحر إذاعة لبنان الحر إلديغو إيليا رح تحكينا عن رأيها بقصة إلغاء أو عدم إلغاء أول أرباني من الكنيسة الكاثوليكية والمارونية إضافة لمواضيع كتير كتير كتير كتير. والله يحمي وطننا لبنان. يلا قولوا الله. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. خلينا نبلش سوا بأغنية لإلفيس بريسلي ماي بوي. إلفيس وبوب مارلي وصباح وعبد الحليم حافظ ومايكل جاكسون مارلين مورو جون لينون والعديد من الفنانين بيدخلوا ملايين الدولارات سنويا في نسب يعني ملايين الدولارات سنويا للورثة تبعولون لأصحاب الحقوق والورثة تبعولون ومنهم إلفيس بريسلي. إلفيس بيدخل للورثة تبعوله 17 مليون دولار سنويا كحقوق عرض يعني بيسمون هدول كيف سسام تقبضون سسام. يلا قولوا الله 17 مليون دولار حلوين. يا ريتني أنا وريت لشي فنان. أنا وريت بي سيمو وورتني محبتكم. قولوا الله. يلا إلفيس بريسلي ماي بوي و17 مليون دولار كله تراب كله تراب رايح. You're sleeping son I know but really this can't work. إلفيس راح وزياد الرحباني راح ونحن ناطرين دورنا.

Elvis Presley, My Boy. ورحل Elvis Presley. الورطي عم يطلع لهم 17 مليون دولار سنويا حسب الساسم وإحصاءات عائدات العرض الموسيقي بأنحاء العالم والبث الموسيقي. معكم خبر مستمعين أنه إحنا من المتوجبات على كل الإذاعات مش بس على إذاعة جبل لبنان. في متوجب سنوي للساسام لبنان، ساسام ليبان، يعني حقوق بث، بنحط إحنا أغاني بندفع حقهم بندفع حقهم مبلغ، وصار المبلغ مرقوم سنويا ورخص للدولة اللبنانية بدل رخصة وغيرها وغيرها وغيرها. وصامدون يلا بمحبتكم وبإعلاناتكم إذا بدكم 70-220-888 منصمد منستمر منضل عم نقوي منرجع منقوي أكتر الإرسال ضد التشويش الإيراني الحاقد علينا وعليكم من خلال إعلاناتكم وسبونسورينج. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037. يسعد صباحك بالخير والبركة والله يطول بعمرك والله يحميك. ومرتدة هالدعوة دعاء لكم جميعا أكيد مستمعي جبل لبنان. Good afternoon أستراليا. أستراليا ما بعرف Good afternoon، بس بدي لكم Good night لأنه نايمين مستمعين أستراليا. ما بعرف إذا كان ما بيسترجوا يشاركوا معنا، بخافوا سقف الحرية، ما بعرف هونيك بخافوا شوي منه، من سقف الحرية العالية. قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نستعرض أنا وياكم آخر الأخبار عبر موقع lebanonfiles.com لليوم الاثنين. والعاني كل الأخبار من الزلزال المدمر بالفلبين للزلزال العسكري بوطننا لبنان. قولوا الله. فجراً هلأ وسائل إعلام إيرانية تعلن عن إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة. حركة مرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني وصولاً لزوء مكاي. اللي سعد صباحكم اليوم مبلش الحركة الكثيفة فعلياً. يعني أنا اليوم 6-5 كنت تارك البيت، 6-5 وفي كثافة، يعني في 500 سيارة قدامي و500 سيارة وراي، مش مثل الأيام اللي مثلا بتكون أخف شوي أو حتى معدومة الحركة. يلا معلش الله يعطيكم ألف عافية على مشارف هالأسبوع. بون ويك بون ويك. كنا بدنا نعملكم مترو وتران وأنفاق لحتى ما يعود في عجقة سير لا على طريق جونية ولا على طريق خلدي ولا على طريق الكحالي باتجاه يعني بيروت الكبرى والمدن الكبرى بلبنان. ولكن جماعة عملاء إيران بلبنان دمروا الأحلام اللي كنا عم نبنيها نحن ورئيس الجمهورية للأسف، بس بدها ترجع ورح نجيب هالشركة هيدي أنا والمغترب طوني العبد ابن بلدة بشري وابن كل لبنان المغترب اللبناني. رح نجيب هالشركات ومنهم شركة معارضة علينا أنفاق بتربط البقاع ببيروت البقاع بكسروان والبقاع بالشمال إضافة لمترو تحت الأرض بحري وبري. هشلتهم الدولة العميقة بداية وتأخرت العملية حتى يبلشوا، ومن ثم بلش التدمير فما بلشوا. هذا اللي عم بصير. سيد الرئيس العماد المغوار البطل جوزيف عون الله يحميك، ونحن وياك إيد بإيد ورح نساعدك ونساعد المواطنين ونساعد اللبنانيين لحتى نتجنب عجقات السير، وهيدي شغلة أساسية بحياتنا العلقة بعجقات السير، ورح نخلصكم منها ورح نجيب هالشركة الأمريكية الجنوبية لحتى تعملنا أنفاق مجانا. بس نحن منقول لهم فوتوا من هون وظهروا من هونيك بالبقاع، فوتوا هون بكسروان ظهروا من هونيك بالبقاع، فوتوا من هون قبل بشري بشوي بالشمال بتظهروا من هونيك بالبقاع. يعني بس الدراسات على الدولة اللبنانية والتنفيذ والتسليم مجاني. نعم كنا هيك واصطدمنا بدولة نبيه بري العميقة اللي كان مسكر أبواب المجلس النيابي آنذاك.

الرئيس نبيه بري ملايين الدولارات من خزينة الدولة سلموا لما يسمى بمجلس الجنوب، لحتى عمر وعمر وعمر وعمر إجا خيو الصغير الأزعر حزب الله دمر ودمر ودمر ودمر وسموه الأخ الأكبر. بتقبل تكون الأخ الأكبر لأخ أصغر أزعر بحق الوطن يا رئيس نبيه بري؟ يا على كل اللي بلشوا بشخصين حواليك عقوبات أمريكية، وأغلبية الموجودين حواليك وحوالى حزب الله حزب إيران بيحملوا الجنسيات الأمريكية، والله يستر. قولوا الله. نتابع مع لبنان فايلز إحصاءات غرفة التحكم. 3 قتلى بالويك أند، يلا عنا 3 دفونة اليوم لـ3 عائلات، 11 جريح، يعني عنا شي 20-25 عائلة ملبوكين بأشخاص ممكن يجوا يموتوا وممكن يصيروا معوقين. يلا هذا جنوننا نحن على الطرقات. شو بدي أقولكم؟ نتابع مع لبنان فايلز. كتب علاء الخوري خاص قائد الجيش بين عبء السلاح ومعادلة الانهيار. ميرا جزيني كتبت واشنطن تختبر دمشق، الأمن الإقليمي مقابل الانفتاح السياسي. والله يستر إذا ضلوا جماعة حزب إيران وعملاء إيران بلبنان هيك، بلش يلمح ترامب إنه بدو يلزمه للرئيس السوري أمر كمان التدخل بلبنان. هيك بتكون جريت أمة الله كلنا علينا على لبنان. في لبنان فايلز فقرة تحكيني فوتبول، شربل بوانطون ضيف حكيني فوتبول الحلقة 50. شربل بوانطون قال مونديال 1994 هو الأجمل. نبيه بري بذكرني بهذا الشخص والشيخ سامي بالفي اي ار. شو بيعني فيون؟ شربل بوانطون حكيني فوتبول لبنان فايلز. في كواليس لبنان فايلز، هل يعتزل راغب علامي؟ جاء للفنان راغب علامي برفقة المدير العام لقناة المشهد ومنصة المشهد الإعلامي الزميل طوني خليفة في استوديوهات ومكاتب قناة المشهد في دبي قبل حلقته مع المذيعة السورية هبة حيدري، والتي أكد فيها راغب علامي أن الاعتزال ليس واردا لديه في الوقت الحاضر. إذن ضيف المشهد، تحية لزملائنا بقناة المشهد اللي كتير من الأوقات بكون ضيفهم أنا بتحليلات سياسية وعسكرية ومعلومات اللي أنا بملكها بقضايا تانية وكواليس الاستيلاء على أملاك اللبنانيين من قبل حزب إيران. الله يعطيهم العافية زملائنا بقناة المشهد. لبنان فايلز يكشف اسم وسيط حزب إيران مع أمريكا. بعد إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تواصل مباشر مع حزب الله، علم لبنان فايلز أن وزير الصحة وزير الصحة ركان نصر الدين اللي بلسوا الجرافات، عرفتوا هذا ما شو عم يتقيد بتعليمات حزب إيران لبيس الكرافات. ركان ناصر الدين هو أحد الذين يلعبون هذا الدور التواصلي الهام، وهو تولى إيصال رسائل من جانب حزب الله إلى الإدارة الأمريكية، وهذا الدور متقدم وإيجابي. أي الله يعطيه العافية أبو كرافة، كرافات كرافة بيقولوا له أبو كرافة، وزير حزب الله عمل إيران داخل الحكومة، وبرجع بقول لكم قدام الكل ولا رئيس الجمهورية. يسعد لي صباحك سيد الرئيس وكل اللي عم يسمعوني من مستشاريك وحضرتك. غريب انه كيف بعدكم عم تستقبلوه بالقصر الجمهوري، بيروح بيجتمع مع سفير ايران اللي هلا يمكن بدكم تطردوه بالقوه من بيروت، ومش عم بفل، وبيروح بيقعد حده بالصفوف الاولى وزير حزب ايران بلبنان ابو كرافة، ابو كرافات يعني بيقولوا له كرافة لانه الفي مش موجوده، حكومه فيشي ما عندهم فيشي. يا فيبدو أنه أبو كرافة هو اللي وسيط مع الأمريكيين. على كل ما هو 3 أرباع وزراء ونواب

0: حزب الله وحركة أمل الأمريكيين يعني بيموتوا. هلأ قبل شوي كنا عم نسمع قبل ما بلشت فترتي بالبرنامج العام عم نسمع ميت فيكي ومش رح موت ناطر تتموتي فيي، بتلبق لهم غنية وائل كفوري لأنه أدوب في دباديبه، بيموتوا بدباديب أمريكا وبجنسيتها وهن بيعتبروها الشيطان الأكبر. يا فيبدو أنه هيك يلا يلا هيدي الإزدواجية بالشخصية والتقية. نتابع مع لبنان فايلز. أشارت مصادر لجنة التربية النيابية عبر لبنان فايلز إلى أن إطلالة وزيرة التربية الأخيرة والتي خصت فيها امتحانات الشهادة الثانوية العامة جاءت بناء على طلب من رئيس الحكومة بعد موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر السياسية ضد قرار الوزيرة، ولفتت إلى أن كلام كرامي قد يكون بداية تراجعها عن القرار قبل إلغائه في الأيام المقبلة. يا أكيد العودة عن الخطأ فضيلة، والله يحمي وطننا لبنان ويحمي تلاميذنا اللي عم بيعانوا فوق معاناتهم هن وأهلهم من تهجير ومن ضياع بالشخصية، لأنه مش عارفين حالهم، بيدرسوا ما بيدرسوا، في قصف ما في قصف، يعني حتى النفسية. الله يساعدهم تلاميذنا الأحبة. إذن هالعنوان ومختلف العناوين بنستعرضهم نحن وياكم يوميا lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر، ورح كمان نرجع نستعرض بعد شوي كمان المزيد من لبنان فايلز فور ورودو لليوم الاثنين بداية الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
1: هولي هني جايين تهريب من سوريا هلأ بهذا الفار.
0: يلا يلا يلا شفتون شفتون شفتون فانات عم تنقل سوريين للأسف، يلا عم تنقل سوريين هاربين غير شرعيين. وينكن يا قوانا الأمنية الشرعية؟ صادروا الفان وكسروا أو خدوه خلص يصير آلية عسكرية عندكن تنقل الجيش وتنقل قوى الأمن الداخلي. هيك بيتربوا ما بيقعدوا يسترجوا يطلعوا سوريين من شدرة أو من البقاع باتجاه بيروت. غير هيك إذا بتضلوا كلاسيكيين إنه معلش ويا شباب وكذا ما رح تزبط يا قوانا الأمنية الشرعية معكن ولا معنا، ولا رح تقدروا تحمونا مثل ما هو لازم. الله يحميكن، الله يحميكن تتحمونا، مش الله يحميكن تكونوا مش عم تنفذوا القرار ببيروت الإدارية إنه تشيلوا السلاح إيران العميل غير الشرعي من المخازن اللي نحنا معنا خبر باثنين ثلاثة منهم. يلا قولوا الله بريك وبنرجع.
2: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
8: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح منو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين وشكراً.
9: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان، متابعين نحن وياكم 03444037. كتب لنا المستمع: صباح الخير، صباح الوطن اللي عم يفقد حقه، ليش محكوم علينا نفقد كل حقنا بهالوطن يلي منحبه كرمال كم شخص قرروا يلعبوا بمصيرنا؟ ليش؟ آخ كيف وليش؟ أنا وياكم بدنا نعرف هالعمالة هيدي من أشخاص. على كل، خلينا نتوحد خلف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. رئيس الجمهورية الله يحميك، العماد المغوار البطل جوزيف عون، ومواقفنا موحدة نحن وياك، ونحن صوتك العالي بإذن الله. إلي وإيمان يسعد لي صباحكم ونهاركم سعيد، ويخليكم عائلتكم الحلوة، أو يصير عندكم عيال حلوة. يمكن إلي وإيمان زملاء بالشغل، وإن شاء الله يصيروا زملاء بالحياة. نفرح من العزابة يا رب تيلحقنا طرطوشي بالعائلة عنا. يا مش هيك باتريسيا؟ ماشي النق. يلا يلا يلا يلا يلا باتريك، يلا سيدريك، فرحونا فيكن، فرحونا فيكن، افتحوا لنا بيتنا، افتحوا لنا بيتنا. الله يفتح بيوت الجميع يا رب على الخير وعلى الفرحة. أمين. كل السامعين الله يخليكن عيالكن ويفرح لكم قلبكم، هيدي فرحة الدنيا، متاع الدنيا نفرح به، حطام الدنيا نفرح به. صوتك عالي جبل لبنان، مثل ما قلت لكم كل تنين عم خبركم. وتحية لزميلنا الإعلامي لورانا كوزي اللي عنده فقرة كل سبت وأحد وتنين. السبت وأحد بقلكم شو فيه بالسبق، شو في أصوات، والتنين بيعطي النتائج بصحيفة الديار. فبصحيفة الديار لليوم التنين 8 حزيران 2026، تحية لكل زملائنا الصحفيين والمحررين، اشتروا صحيفة الديار لحتى ضلوا عم تشجعوا الصحف المكتوبة بوطننا. سباق الخيل، إعداد لورونا كوزي، نتائج حفلة سباق الخيل مبارح الأحد 7 حزيران. أنا يلفتني أسامي يعني كيف بالزمانات زياد الرحباني برجع بذكركم، لفتنا لظالم، إذا ما إجا ظالم تيجي جربوعة، وبيبقى كمان في حصان بدو يطرقوه إبري بالشريان، تيجي إبري بالعضل. المهم بقى من الأسامي، في فرس اسمه يعين، فرس اسمه اللبوي، فرس اسمه لولي، فرس اسمه غادي، فرس اسمه القيصر. من أسامي الفرس كمان كشمير، حرير، سفير، المهلهل، سيف العرب. بالشوط الثالث أسامي الفرس موجودين، يعني المير بالدرجة الأولى، ركن من بعده جبل طارق ويوم السعد. بالشوط الرابع الفرس أبو النعم دودو، نيه تحية لكل شخص اسمه وديع بيلقبوا بدودو. وائل الخير، هذا كمان اسم فرس مغامر وحبيب الكل، حلو هذا حبيب الكل هالفرس، بيكون جبلون بس طلع بالمرتبة الخامسة والأخيرة. بالشوط الخامس الفرس بشاير، حيكم مش حكيم، حيكم، سبيرانزا، بتمون، والفرس حبيب الكل. كمان حبيب الكل إجا الطش، يعني بالأرمني فيرتشين، فيرتشين يعني الطش، ناخا فيرتشين قبل الطش، الفرس بتمون ناخا فيرتشين. يلا هايدي هي نتسلى بهالحياة. وإشياء الأوريجينال بخبركن عنها بعد شوي. كمان الدولة اليوم ناشرة عرض العديد من المؤسسات، في منهم كتير معروفين، في منهم شوي معروفين أو وسط أو لفتولي نظري، حاطين لهم أساميهم بالإعلانات الرسمية بالصحف. يا بار روحوا دفعوا تفقة أو كسرين قال له لأولاد العم، قال له كاسر يعني كاسر إقامتك، يلا بقى كاسرين أنتوا يا شركاتنا اللبنانية أو شركات مفلسة ومسكرة. وبعده السيستام مسيو مثل ما بيجاوبونا، السيستام عاوز كده، بيحطوا لهم أساميهم، بينشر حريمهم على صنوبر بيروت، بيشهر فيهم بالصحف، هيدا سيستمنا. على كل في لطشي، في لطشي لوزير المال، بونجور وزير المال، في لطشي بإحدى الصحف بوزير لوزير المال إنه لما بيسافر بيتعطل السيستم مسيو، كل ما سافر برات لبنان بيوقفوا السيستم، فالشركات اللي بدها تدفع اللي عليها ما بتقدر تدفع، بيصير في عليهم غرامات. فيا مسيو يا وزير المال يا وزير حركة أمل والرئيس نبيه بري، يسعد صباحك، في أعمال حلوة عم يعملها من واكبها، بس هيدي مش حلوة بحقك. إنه إحدى الصحف اليوم قالت إنه كل ما سافر وزير المال خارج لبنان يتعطل السيستام مسيو، والشركات بتتكبد غرامات مادية كبيرة نتيجة عدم الدفع بالوقت المحدد. هلأ بيناتنا كمان أنتوا الشركات ناطرين آخر 3-4 أيام يعني تتدفعوا، ليه؟ طب ليه؟ تدفعونهم، خلصونا منهم بقى ومن قرف هالدولة الموروتة، دولة بعد موروتة. وللأسف يعني ما بعرف الرئيس عون والرئيس نواف سلام ليش رجعوا سيارون وسلمون وزارة المال، قال هيدا للأبد الآبدين باتفاق الطائف، مع أنه الرئيس حسين الحسيني الله يرحمه هو كان رئيس سابق لحركة أمل، قال لهم أنه لا، أنا كنت رئيس مجلس نواب وكنا موجودين كنواب بالسعودية أثناء اتفاق الطائف، وما بحثنا أنه شيعية وزارة المال تكون شيعية للأبد. بقى بيقول له وقتها رئيس نبيه بر أنه كأنه يروح يا خرفان، بلا أنا قالوا لي أنه أنتوا بحثتوا وثبتوا وزارة المال للطائف الشيعية. يا كان عندنا فرصة هلأ ببداية على حد أنه نغير طائفية الوزارات كلهم، يعني ما خلقت الوزارة هيدي للسنيورة وقبل منه لرفيق الحريري، ما خلقت لقلهم والله وكسر القالب، رجعوا استلموها ناس كتار، فليش بدهم يستلموها للأبد الأبدين ودهر الدهرين؟ وحتى عودة المهدي المنتظر عجل الله فرجه انه بدها تصير للشيعة، ليه؟ طب ليه؟ آخ يا بلد لبنان، شو فيك موبقات وشو فيك فساد وبعده مستمر للأسف الدولة العميقة. بس بتصريح الرئيس قولت امبارح يعني بلش يغلو بالدولة العميقة والفيشة، تصريحه لسي ان ان مغوار أبضاي. صباح الخير ويخلي لك أولادك يا رب. مرسي يا أبو شربل، ولألك كمان، ويخلي لك هالعيلة الحلوة وأولادك وأحفادك كمان يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ إذن
10: بلدية ومخاتير وفعاليات.
0: أيوة.
10: وكهلة وأبناء بلدة مغدوشة،
0: مغدوشة الحبيبة الجريحة للأسف من جيرانا ومن الزمن اللي حكم فينا عملاء إيران، هيدي آخر العنقود، عملاء الفلسطينية وعملاء الإسرائيلية وعملاء سوريا وعملاء عملاء عملاء، وهلأ آخر شيء جايين عملاء إيران عم بيدمروا لنا بلدنا لبنان للأسف. خلينا نسمع إحنا وياكم أهلنا بمغدوشة الحبيبة، بلدية مغدوشة برئاسة المهندس رئيف جورج يونان وكهنة الرعية والأشخاص الموجودين قدام الكنيسة بإحدى الكنائس الكاثوليكية ببلدية مغدوشة الحبيبة. حملوا حالهم المطلوبين من عنقون بكل وقاحة، وانتشروا بأراضي مغدوشة عنوة، يعني هيك بحجة الهريبة، وصار اللي صار، وإجا تهديد لمغدوشة بالإخلاء في حال أنه استمر في أشخاص راصدين عبر عملاء اللي من قلب الطائفة الإيرانية بقلب العملاء، بلغوا عن أشخاص موجودين بشوارع مغدوشة، فهددت مغدوشة بالإخلاء كلها سوا من وراء كم عميل لإيران، وبلغوا عنهم عملاء من جواتهم. هيدي عم نحكي بكل صراحة. مغدوشة الله يحميكي، نستمع سويا إلى البيان الصادر عن بلدية مغدوشة وكهنة مغدوشة وأهالي مغدوشة، الحياد لمغدوشة والله يحميكم.
10: بيان صادر عن بلدية ومخاتير وفعاليات وكهنة وأبناء بلدة مغدوشة. باسم الإيمان والسلام والعيش المشترك وكأبناء سيدة المنطرة، أمام التطورات الأمنية الأخيرة والتهديدات المستجدة التي تطال أبناء بلدتنا والتي باتت تهز أمن واستقرار عائلاتنا وأولادنا، ورغبة بالتدخل المباشر والملموس للدولة بسبب خطورة الموقف، نلتقي اليوم في هذه الوقفة التضامنية لنرفع صوتا واحدا وشعارا لا لبس فيه: نحن بلدة مغدوشة، بلدة المسالمة، سلاحها الوحيد الإيمان بلبنان وشعبه، وطريقها دائما السلام. إننا كأبناء لهذه البلدة العريقة نؤكد للرأي العام وللأجهزة المعنية القرارات والثوابت التالية: نعلن صراحة أن مغدوشة بلدة آمنة ومسالمة وخالية من أي سلاح وأي أعمال مخالفة للقانون وللسلطات الرسمية. نحن بلدة كانت وستبقى تحت سقف الدولة اللبنانية حصرا. نقولها بالفم الملآن: نحن لا نريد ولن نقبل بديلا عن الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية وبجيشها الوطني الذي نفتخر به ونعتز بتضحياته. نوجه رسالة محبة وتقدير ممزوجة بصرخة عتب إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء وسيادة قائد الجيش اللبناني، وندعوهم إلى التعامل بمزيد من الحزم مع ما تعرضت له بلدتنا. إننا نطالب الدولة اللبنانية بالتواجد الفعال فورا على أرض بلدتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لترسيخ الأمن والأمان وإيقاف التهديدات.
0: نعم، هيدا اللي صاير ببلدة مغدوشة. الله يحميك.
10: نؤكد للعالم
0: متابع
10: بأننا أبناء سلام، ونعلن بلدتنا مهدا دائما للطلاق والمحبة. لا أحد يزايد علينا في العيش المشترك. كنا ولازلنا وسنبقى إخوة في الإنسانية والوطنية لكل نازح، ولكننا نؤكد بحزم أن هذا التضامن الوطني الإنساني لا يمكن ولا يجوز أن يكون على حساب أمن بلدتنا واستقرارها وسلامة أهلنا. نحن كأهل مغدوشة نصر على التزامنا الراسخ بأرضنا وبتراب هذه البلدة المقدسة التي داسها السيد المسيح إله السلام وتحرسها سيدة المنطرة، ولن نتخلى عن أمانة الأجداد مهما بلغت التحديات، ولن نترك بلدتنا. اليوم نرفع الصوت عاليا باسم كل طفل وشاب وشابة وأم وأب ومسن في مغدوشة. نريد الأمن لأهلنا اليوم وفورا. عاشت مغدوشة واحة أمن وسلام، وعاش لبنان تحت سقف الدولة والشرعية، وشكرا.
0: الله محييكم يا أهلنا بمغدوشة، الله يحميكم يا أهلنا بمغدوشة. هاليلويا، الله يحمي هالضيعة المباركة اللي مثل ما قال كاهن الرعية أحد كهنة البلدة، مغدوشة وطأها يشوع مشيحو السيد المسيح بقدميه المباركتين، وانتظرته والدته مريم يلدات يشوع، انتظرته في مغارة لكي يذهب إلى صيدا وجوارها ويبشر بالمسيحية وبالمحبة والسلام. سيد الرئيس وجهوا لك عتب، ونحن اتفقنا معك ووعدتك انه كون صريح جدا، وهيك طلبت مني ومن مستمعي جبل لبنان. سيد الرئيس، عتب كتير كبير على قد المحبة للجيش اللبناني اللي صار لنا أكثر من 10 أيام من ناشده عبر إذاعة جبل لبنان يتمركز ببلدة مغدوشة اللي تعرضت للاعتداءات من بعض الزعران من جيرانهم ببلدة عنقون، حطموا لهم سيارتين للبلدية، والجيش اللبناني البطل لم يتجاوب ولم يركز نفسه على أطراف مغدوشة لحتى يحميها. ضيعة مدينة حلوة كتير وضيعة حلوة كتير، وريحة زهر الليمون والبصفير وريحة القداسة من مقام سيدة المنطرة ما حميتون يا جيشنا اللبناني البطل. رغم كل المناشدات، قائد الجيش موجود بباكستان، اتصلوا فيه هلأ وبلغوه، عتب كتير كبير. سيد الرئيس، عتبنا عليك وعلى المؤسسة العسكرية على قد المحبة. سيد الرئيس ما حميته مغدوشة رغم كل المناشدات. سيد الرئيس، مغدوشة فيلتي، عم بتحاول البلدية برئاسة المهندس رئيف جورج يونان انه تزبط الأمور قد ما فيهم حتى ما يتعرضوا للتهجير، لأنه في زعران اتسللوا لمغدوشة وتمركزوا بأحياء داخل سيارات، وللأسف بغياب الشرعية اللبنانية والجيش اللبناني البطل. ما بهمنا شو عم تعمل بباكستان، ما بهمنا شو عم تعمل بباكستان سيدي قائد الجيش العماد المغوار البطل رودولف هيكل. تعال فورا أو أعطي أوامرك فورا بتمركز الجيش اللبناني بقوة بمغدوشة وأطرافها وحماية مغدوشة. مغدوشة هي أرزة لبنان هلأ، وعم تتعرض أرزة لبنان بمغدوشة للخطر. هاليلويا. مريم يلدت يشوع نطار المغدوشة، يشوع مشيحه نطار المغدوشة ونطار الميديورو لبنان. ملك الملوك، احمي مغدوشة والهم مسؤولين اللبنانيين حماية مغدوشة قبل فوات الأوان. أهلنا بمغدوشة، كهنة مغدوشة، بلدية مغدوشة، الله محييكن بصمودكن بوطنكن لبنان. لبنان، لبنان، لبنان، لبنان. هاليلويا. صوتك عالي جبل لبنان، صوت الشرعية اللبنانية وصوت كل مظلوم بوطننا لبنان. ومظلومياتكن على الهواء مباشرة إلى آذان المسؤولين. بريك ومنرجع، خليكم معنا. جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله مع الوطن.
1: إني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة. منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
8: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
9: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
10: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
11: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم يا لبنانية. مش بس صار الخطر على البواب صار الخطر جوات بيوتنا يا لبنانية. الله يستر على وطننا لبنان خاصة إذا ضلت الشرعية العسكرية عنا متلكئة بتنفيذ القوانين والقرارات الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزميلتنا الإعلامية سنة نصر. بونجور سنة ونهارك سعيد. دايما هي متوجهة لفترتها الصباحية بتسمع إذاعة جبل لبنان وبتحيينا أنا وياكن بكل محبة أكيد. وهذا التبادل الإعلامي والمحبة والمنافسة الإيجابية بيننا كلنا. اللي بحب سنة نصر ما ناطرني أنا لحتى عمل لها بروموسيون. سنة اسم عريق ومن سنوات. يسعد صباحك سنة نصر ونهارك سعيد وأسبوعك سعيد بإذن الله. شكرا لمحبتك ولمتابعتك لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
12: تعرف يا مسيود جوني أنا عن جد بستغرب فيك إنه بعد ما يئست. نص الشعب اللبناني يئس وأنا منه. مشان هيك ماشيين هيك عخيرة الله لأن ما بقى عنا أمل بشي. بونجور مسيود جوني كيفك يا مسيود جوني؟ كلنا صرنا نعرف هيدا البلد كل واحد عم بشد عم شده. بلد فاشل من كل شيء ما بقى عنا ثقة فيهم. خلص فرط لبنان فرط. لا عنا رئيس لا عنا دولة لا عنا شيء. عايشين كل واحد مثل ما بده. ما رح يزبط هالبلد حتى أبو عجوبي ما رح يزبط. خلص تعبنا والله تعبنا.
11: مارينا ما بقدر أقول لك إلا يسلم تمك ولكن رغم انه بتحسوا علي احيانا تعبت يئست نوعا ما يعني، بس مش حنخليهم ينبسطوا. زعران الفرس وعملاء ايران وعملاء الخارج كلهم بلبنان، لا بدنا نضل متمسكين بالشرعيه اللبنانيه ولو تلكأت. حلوه هذه، جوجلوها كلمه تلكؤ بالقاموس والمعجم، تلكأ يتلكؤ تلكؤا. قوانا العسكريه متلكئه بتنفيذ القانون ببيروت الكبرى، ببيروت الصغرى قبل بيروت الكبرى طموح، هذا بعدين يا لطيف. خلصونا من بيروت الصغرى يا عسكرنا، يا حضرة قائد الجيش الموجود بباكستان. ما بهمني باكستان، أنا وأهل مغدوشة وأهلنا اللي عم يسمعونا هلأ بكل المناطق، اتفضلوا نفذوا القانون. مش عيب أنه يكون عنا نحن بإذاعة جبل لبنان، عيب بحق القوى الأمنية أنه يكون عنا 4-5 عناوين ل أسلحة غير شرعية ومخازن أسلحة وزخير غير شرعية لحزب عملاء إيران وحلفائهم، وانتو متلكئين بالتنفيذ وعندكم قرار بالتنفيذ. ما بهمني انا باكستان ورئيس جيش باكستان والمشير قائد الجيش الباكستاني، ما بفيدني انا بمغدوشي اللي بدها تتهجر. اذا ضليتوا هيك صرنا جمعتين ثلاثه منقلكم تفضل يا جيش لبنان اتمركز بمغدوشي. مش عيب انه تتركوا مغدوشي زليطه هيك بظل تربة مغدوشي مكشوفه امام الزعران الايرانيين اللي تمركزوا بشوارعها، ومنعمل مشكل طائفي ومذهبي. يا لطيف مندمر حالنا من جوا يعني، إذا بعدم وجودكم وبتلكؤكم يعني بتلبية النداءات عتب كتير كبير سمعناه لرئيس الجمهورية والقوى الأمنية من كاهن بلدة مغدوشي أحد الكهنة. ما تمركزتوا، عم نرفع صوتهم عبر إذاعة جبل لبنان. بدنا نضل صامدين وبدنا نتمسك بالقوى الأمنية الشرعية. مش معناتها إنه منكرههم حتى ما ينبسطوا زعران إيران وعملاء إيران بلبنان، لا بدنا نحبه أكتر لرئيس الجمهورية لأنه موقفه للسي أن أن كمان متقدم جدا، وصرنا نحن وياه واحد وأكتر متوحدين، مش من توحد من وحدة، بوحدة نحن وياه مع الشرعية اللبنانية. بس بدنا تنفيذ من القوى الأمنية الشرعية، هيدي هي عنا رئيس جمهورية مغوار وأبضاي، بقى بدنا تنفيذ منكم يا قوانا الأمنية الشرعية وشكرا. صوتك عالي جبل لبنان. وبضل في عنا مؤسسات بخدمة هالوطن وبخدمة المواطنين، وسيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني. لما بكون عم خبركم عن إشياء موجودة يعني لحتى تستفيدوا، وبكل محبة من أشخاص أنا تعرفت عليهم وهن داعمين لإذاعة جبل لبنان وللإعلانات بإذاعة جبل لبنان وللترويج الإيجابي لمصلحتكم لإذاعة جبل لبنان. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مبلشين عروضات لأواخر الأسبوع أو حتى نفاد الكمية. مرتديلا طلياني ماركت جران سيجيلو لقية بدولار و80 سنت. راح أختار لكم مثلا باسم الخضار، كيلو التومات سوريز كيلو ب 59,000 ليرة، الخس الايسبرغ كابج الملفوف ب 34,000 ليرة الكيلو، والاناناس الكيلو ب 390,000 ليرة. واللي بحب الباذنجان المشوي مثلي، اذا وافقوا معكم بالعائله انه يشووا لكم الباذنجانات او تشوون وتجيبون على البيت بشي فرن، ب 39,000 ليرة الباذنجان للشوي. ومن له أذنان سمعتان فليسمع. وألف صحتين. نتابع فيجي جيلي على كرز بثلاثين سنت فقط. كثير من الأسعار الرائعة. فرنش فرايز الويد الأخضر 2 كيلو بأربع دولار وثمانين سنت أوشن جاردن، وكمان عروضات حلوة كتير على منتجات أوشن جاردن. إديمامي 400 جرام بدولارين و40 سنت. جرين جاينت 450 جرام فقط بدولارين و20 سنت. سي بلو سموك سالمون 450 جرام ب$22.40 بدل $29.75. ليبانلي لبنة بلدية 450 جرام بدولارين و70 سنت، أسعار رائعة جدا. اليوم كمان البروشور ضخم جدا جدا، يعني مش رح أقرأ لكم هي كله، بس إنه مثلاً أوشن جاردن بامية، وألف صحتين للي إذا عم يطبخولكم بالبيت البامية، 400 جرام أوشن جاردن بامية بدولار و60 سنت. يلا حليب كليم ميل باودر 750 جرام بأربع دولار وخمسين سنت، أروبا شوغر فانيل 24 ساشي 5 جرام فيها الشوغر فانيل بدولار و90 سنت، حلاوة ماركة دعبول 400 جرام بدولار و50 سنت. شو بدي خبركن تخبركن، بزورات الأزي عروضات كتير حلوة على أسعار كل البزورات من العادة للإكسترا للسان فلاور. زور وفهد جوني وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني. أوليف أويل ماركة مازولا زيت زيتون مازولا 500 مليليتر بثلاثة دولار وتسعين سنت بدل خمسة دولار. عروضات على الماجي بويون ماجي 24 ساشي بدولارين وعشرين سنت، شوكولا أونيكا تسع الواح أوريجينال أونيكا بدولار وأربعين سنت، كافي سوبر برازيل خمس باكيتات كل واحدة فيها 180 جرام خمسة تن ب 14 دولار و 40 سنت، أسعار رائعة جدا. طحين الواد الأخضر 908 جرام حقها 6 دولار و 95 سنت صارت ب 4 دولار و 90 سنت، دولارين فقط بالطحينة. يعني تصوروا قد ايه بتوفروا بمشترياتكم اليومية والشهرية والأسبوعية وشبه اليومية. أهلا وسهلا فيكم. وآخر شيء بدي أخبركم إياه، كترو ماي اشتروا أكوافينا ست أناني لترين بدولار وخمسة وثلاثين سنت فقط حتى نزلت عن الأسبوع الماضي. روحوا واشتروا وكتروا أكوافينا، الصندوق بدولار وخمسة وثلاثين سنت مش بحق البلاستيك والغلافات تبعيته مع المي الطيبة أكوافينا. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر المساء، فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني، وفيكم من كل الفروع كمان بجونية وبزلقة بفهد تشتروا التونة طون أبيض ممتاز جدا بونيتا، بونيتا تونة على حر أو العادي، مش بس عند فهد بكل لبنان فيكن تطلبوها من السوبر ماركت والميني ماركت والمتاجر بونيتا التون الأبيض. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة ورسالة.
5: خي جوني صباح الخير حبيب القلب، يعطيك ألف عافية الله يقويك حبيب القلب. بس في إمكانية لأطلب طلب من حضرتك، تتواصل مع بلدية أنطلياس يا خي، ليل نهار صوت موتوسيكلات بلا شطمان، يعني بيصير الزلزال بل بيتك صراحة ما بيك تنام ما بيك تعمل شيء، فما بعرف إذا في إمكانية تعطينا صوتك لقلون عمل المعروزة بدريد. ممنونك حبيب
11: العرب. يسعد صباحك. لا بك تعطيني انت كمان تقديم شكوى طالما عم تقول انك ببيتك وعم تنزعج، رقم اللي بنتهي بتسعة اتنين خمسة، بتتوجهوا على بلدية أنطلياس ومنحيي رئيس البلدية وبلدية أنطلياس على جهودهم يعطيهم العافية، بتعطيني رقم الشكوى ونحنا منتابع نحنا والبلدية وشرطة بلدية أنطلياس. تكرم عينك تكرم ألف عينك، مش بس عينك بس لوحدة. صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمة جورج فريم واستضافة لألو على منصة Transparency News تحدث النائب نعمة جورج فريم عن الفراغ الرئاسي والجمهورية الثالثة، وأعلن النائب نعمة جورج فريم أن لبنان قد يتفكك، الاتفاقات الإبراهيمية تعم المنطقة، وكشف النائب نعمة جورج فريم تحالفاته النيابية المقبلة. لبنان يحتضر والفراغ الرئاسي هو الرصاصة في رأسه. إذن حوار شامل مع الإعلاميين الزميلين توني بولوس وأسعد بشارة Transparency News. يغوص نعمة جورج فريم في عمق الأزمة مشخصاً كيف تحولت الميثاقية إلى بدعة دستورية تستخدم لتعطيل الدولة اللبنانية وشل مؤسساتها. زوروا صفحته لأستاذ نعمت جورج فريم، نعمت فريم على فيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي، وهالمقابلة الخطيرة اللي صارح فيها ترانسبرنسي نيوز بهاللقاء الخاص والحلقة الجريئة. هل يمكن إنقاذ لبنان من الانهيار الكامل؟ الجواب عند النائب الوطني نعمت جورج فريم. وأنا بدي أقول له للنائب نعمت فريم علناً، شو ما كانت تحالفاتك بالانتخابات المقبلة، اسمك براس الليستا عند جوني الصديق بكسر وين، وكل المحبين لوطنه لبنان والشرعية اللبنانية والآدمية بوطننا لبنان، نعمت جورج فريم بالاسم الثلاثي وعلنا بيستاهل كل الخير هالإنسان الآدمي اللي عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان اقتصاديا وسياحيا ووطنيا واجتماعيا. نعمت جورج فريم. صوتك عالي جبل لبنان.

0: رسالة صوتية 9 ثواني ومستمع رصد لنا مخالفات.
1: يا فتاح يا رزاق يا فجوني يلا خلك هالبيجو اللي عامل لي التاكسي عامل رامبو
0: الصبح. يلا يلا
1: رامبو هذا بدوحة رمان
0: يا حبيب قلبي. يلا بعت لي اياها 70-220-888 لنبعتها لمفرزة سيرب عبده والرائد شقير الله يعطيه ألف عافية آمر مفرزة سيرب عبده هو وضباطه ورتبه ودراجيه. الرائد شقير وكل المفارز بوطننا لبنان مع مفرزة سيرب عبده الله يحميكم بخدمة الشرعية وبخدمة وطنكم لبنان. الرائد عزات شقير صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة كمان حلقة جديدة من ذكريات وتاريخ بنفتخر فيه لوزير يفتخر فيه الوطن وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وذكريات جديدة باستضافته مع الزميلة ميشيل جبران تويني.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطني لبنان؟ بوطننا لبنان في عنا وزراء أوادم عم يشتغلوا لمصلحة وطنهم لبنان، ودائماً بتسمعوا أخبارهم عبر إذاعة جبل لبنان، ومنهم وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص اللي تابعته أنا شخصياً وتعرفت عليه من وقت ما كان عنا منظمة وجمعية اسمها جوستيسيا العدالة، والعدالة كانت مفقودة على أيام النظام الأمني اللبناني السوري السابق، ولكن كنا نجتمع ويعمل مؤتمرات صحفية والقبضاي يروح يحضر المؤتمر، وكنت روح أحضر المؤتمر مع زملاء لقلنا رغم كل الضغوطات والمراقبة. وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص وذكريات برنامج بيت الشاعر والزميلة ميشيل جبران تويني. الأسبوع الماضي قسمنا الحلقة، بعد في عنا ممكن اليوم وبعد بكرة الأربعاء. اليوم رح نكون مع الحلقة ما قبل الأخيرة من هالاستضافة، انتو فيكم تحضروها بكاملة، مدتها ساعة وخمس دقايق، نحن عم نقسمها 8 دقايق 7 دقايق 10 دقايق كل يوم من الاثنين للجمعة الأسبوع الماضي، واليوم وبلكي بعد بكرة الله راد 2 و4. إذن الحلقة ما قبل الأخيرة من هالذكريات، وعم نفتخر بأشخاص مثلك الوزير بول مرقص
1: مع أيضا النائب إدمو رزق يلي كمان تدرجت عنده وقلوا هيدا فضل سوا، فهيدا الجو أكيد أثر في جو حقوق الإنسان. وصرت مسؤول تنفيذي لمؤسسة جوزيف لور مغيزي لحقوق الإنسان قبل ما أشتغل أرجع كمان أو كفي شغل مع الدكتور أنطوان مسرة بالمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم،
2: كان أستاذة
1: وبالتالي يعني هاو محطات أساسية إذا بدك إيه بيطبعوا الشخص أكيد.
2: اليوم لأنا حكيت عن الدستور، هذا الكتاب اللي حضرتك كاتبه لفتني لأنه شارح الدستور اللبناني وطارح تعديلات ببعض المواد ومنهم بالمادة ومادة يعني اللي اليوم نحن كلنا عم نعاني منها كلبنانية، يعني كل ما في استحقاق رئاسة شفنا وقت تم انتخاب الرئيس ميشيل سليمان أو الرئيس ميشيل عون، يعني دائما وحتى يعني هلا دائما عنا حيصير في انتخاب ما حيصير في انتخاب نطرح السؤال. فالمادة 73 اليوم اللي بتدعي اليوم بالتفصيل يعني المجلس النيابي للاجتماع تينتخبوا رئيس، طرحت تعديله وانه يكون في بلكي مثل نوع من محاسبه اذا ما تم ما وصل النائب وعمل دوره، فخبرنا شوي لانه مهمه هالنقطه.
1: الدستور اللبناني هو احد كتب ال15 اللي عملته نصا وتفسيرا وتعديلا، لانه هيدا ثلاثه فولي او ثلاث اقسام فيه. من حيث التعديلات هذا أهم تعديل اقترحته ربما اللي هو المادة 73، طبعاً عم نحكي قبل ما أعمل وزير حسب ما نكون عم نتدخل بأمور تشريعية، فاقترحت بوقتها أنه هالمادة تتعدل فيها هون نظام مقارنة إذا بدك أو جدول مقارنة بين كل مادة وتانية، هالمادة تحديداً أنه يصير النائب ملزم بالحضور لجلسات وخصوصاً جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحت طائلة سقوط نيابته إذا ما قدم عذر معلل ومقبول من هيئة مكتب مجلس النواب، وشرحت كيف هيدا الشيء بده يصير إجرائياً لأنه بده شوية معايير لحتى نضمن كل مرة ما يصير فيه خلو بسدة رئاسة الجمهورية.
2: بس هي ما بتناسبهم أكيد.
1: ما فينا نحكي عنهم كلهم، بس أنه بعتقد أنه هي مبادرة طيبة لحتى هالبلد يستتب ومؤسساته تستقر ويصير في تداول للسلطة منتظم. يعني تصوري مثلا قبل ما انتخب، عم نحكي عن الحقبة الحالية على الأقل لنقول الرئيس جوزيف عون، انه شو كنا حاسين وشو كان وين كان البلد، بلا رئيس للجمهورية، مع حكومة تصريف أعمال، وكل شيء ناطر واقف. وقت انتخب الرئيس عطى أمل، يعني أنه البلد رجع على السكة، صار في حكومة جديدة، صار في بيان وزاري جديد، صار في شغل.
2: كان البلد
1: يعني طبيعة التعطيل بحد ذاته سلبي، مثل ما قصدك أكيد تقول.
2: وقت حكينا عن وزارة الإعلام، في كمان شيء هيك ملفت، أنه اليوم الأشخاص بيعتبروا أيام أنت عم تقرأ، لأنه كمان عم تشرح اليوم قرارات مجلس وزراء، فبيصير الضغط عليك، وأيام بتكون مصوت ضد اللي عم تقري، يعني مثل وقت قصة أزمة البنزين، وقتها كان صدر عن الحكومة تعديل بالرسوم، وكنت عم تشرح للإعلاميين والصحفيين، وبيصيروا الناس معتبرين كأنه أنت عامله لحالك.
1: هيدي شغلة كتير مهمة بتقوليها، وهيدي أساس البعض اللي يمكن الانتقادات يلي بقبلها دايما من الناس، إنه تخلط. بس أنا دوري رح حافظ عليه، اللي هو أمانة التعبير عن مقررات مجلس وزراء والمداولات بالحدود اللي فينا نشرحها للناس، تعرف شو صار مجلس وزراء. يعني لو أنا معارض قرار ما مثل ذكرتي، بس لكن علي أنا أشرح أنه الجماعة قعدوا مثلاً ساعتين يتناقشوا ويتباروا بالأفكار، ويمكن مطلعوا بالقرار الصحيح، هذا أمر آخر، مش علي يقول نقاشات النصاري والإيجابيات شو نقال، والسلبيات والمردود المالي كيف، ودوري هذا لازم أعمله. فالناس إيه بتفكر أنه هذا رأيي الشخصي، مع أنه يكون معارض مرات، بس نحن عنا مبدأ أصلاً التضامن الوزاري. يعني كل وزير لازم وقت يطلع لبرا يكون مش معارض لقرارات الحكومة، لو هو جوا صوت ضد. فكيف بالأحرى وزير الإعلام، لأنه هو شغلته النطق بمقررات مجلس وزراء وهذه المداولات.
0: إذن متابعين سوا نحن وياكم من إذاعة جبل لبنان، مقابلة مع ذكريات وتاريخ الوزير الدكتور بول مرقص.
2: بالنسبة لك بكلمة،
1: هو تفاني من أجل الآخر. مش ضروري التضحية، لأن كلمة تضحية أكن الواحد عم يبذل من نفسه سلبا، لا، هو المشاركة مع الآخر، هذا الحب.
2: بنوجه تحية لزوجتك، لأنه كمان بتحضر بيت الشاعر. يعني
1: صحيح،
2: يعني انبسطت وقت خبرتني
1: إنه أصلا كتار بيحضروا بيت الشاعر، مش بس زوجتك.
2: بوجه لها تحية خاصة،
1: وهي كمان يعني سهرانة على هالولاد بهالفترة هيدي اللي وقت بيكون أضيق من العادة، إنه الواحد بفكر حاله مشغول قبل أو عنده ضغط، بس وقتها يكون قدامك مسؤولية عامة تصير تشعري أكثر بالعبء، ولكن هالشي بتعمليه باندفاع بشغف، خصوصاً إذا كنت أنت منخرطة بالشأن العام من قبل، بتحبي إذا بدك توصلي أفكارك وتجسديهم وتحاولي تنفذيهم أفضل ما يكون.
0: بيت الشاعر الوزير الدكتور بول مرقص.
2: في استبيان بعمله على كل الضيوف بكل حلقة، بس قبل الاستبيان بدي أسألك هيك عن حادثة، ما بعرف إذا مضحكة أو مش مضحكة، صارت معك وقت وصلت على الوزارة، وعم بسألك السؤال لأنه أنا بالذات بتوخى الحذر من المصعد عادة، يعني مني حدا كتير بحبه، خاصة بلبنان لما ضلت نقطع الكهرباء. خبرني كيف علقت ساعة ونص، بلكي أول ما وصلت بالوزارة
1: يمكن شي ساعة، ما بعد ساعة ونص، بس ما حسيته كتار، قد خمس دقايق، لأنه إجاني وقت إني أشتغل بالأسانسور على قد إيه. في أسانسور خاص بالوزير، هذا أنا طبعاً عرفته وقت جيت على الوزارة، وصرت صف بمحل وأطلع فيه هالأسانسور، وكنت بكر بالمجي، كانت شي الساعة يمكن سبعة، سبعة ونص على بكرة، وما في طبعاً موظفين الوزارة بعد ما بيكونوا أجوا، فقعدت ناطرهم لحدا يجي، يعني صرت عطيت خبر، يعني عطيته الخبر، ما ألحيت كتير لأنه كان وقتها في عندي عدد من الإيميلات لازم جاوب عليهم، وواتسابات، واشتغلت لي شي ساعة، كان كتير رائقة.
2: ما كان بدك تطلع يعني؟ قلت لهم تركوني؟
1: بلا، كان بدي أطلع، بس أنا مش كتير حايص أطلع، مع أنه كانوا برا عم بينادولي دايماً عم بعيد، لأنه لو وصلوا مساقب باب المصعد بعيد عن الباب الخشب يلي لازم هن يفتحوه بغير طابق، مش بطابق الوزير ليلاقوا كيف بدهم يفوتوا، لكن عم بينادولي عم بعيد، إذا أنت منيح وعم تنفس أنا كتير ماسي حالي ناطرون يعني على الرواق.
0: إذن هيدي الحلقة ما قبل الأخيرة، نحن حسب التقسيم اللي قسمناه لاستضافة وزير الإعلام اللبناني دكتور بول مرقص، ضيف ميشيل جبران تويني ببيت الشاعر. الحلقة الأخيرة مش بكرة إن الله راد الثلاثة، رح تكون نهار الأربعة، لأنه بكرة كمان عنا استضافات مقررة وحسب الارتباطات نهار الثلاثة. فالأربعة بيكون مسك الختام مع الوزير الدكتور بول مرقص، وأكيد كل أخباره بتسمعوها للدكتور بول مرقص عبر إذاعة جبل لبنان. ومنهم وزير الإعلام اليوم بيوزع الساعة 12 الظهر شهادات على المشاركين بدورة تدريبية بجامعة كنام، واليوم أيضا بعد الظهر بيستقبل الساعة 2 ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط لوفان إميرجانيان، والساعة 3 بعد الظهر يستقبل الوزير الدكتور بول مرقص وفد من طلاب مدرسة سان سوفور بمكتبه بالوزارة. الله يعطيك العافية. اليوم التنين ونحن وياه كل يوم، مش بس التنين، وسبت وحد وعيد وقبل منتصف الليل وبعد منتصف الليل بنرصد نحن وياه كل شيء عم بيصير بوطن لبنان، وإيد بإيد أكيد مع كل الأوادم بوطن لبنان ومنهم الوزير الدكتور بول مرقص. نهارك سعيد وأسبوعك سعيد، أنت ومستمعي إذاعة جبل لبنان اللي بيحبوك، ونحن منقدرك أكيد ومنحبك ومنقلك الله يعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل، وقلت لكم قبل شوي أنه في كتير من الفنانين العرب واللبنانيين والأجانب في عندهم ريبرتوار موسيقي رائع جدا، وبيدر يعني مثل ما بيقولوا ملايين الدولارات على محبينهم وعلى ورثتهم. منهم قبل شوي قلنا عن ألفيس بريسلي، 17 مليون دولار سنويا، هدول حقوق البث تبعيته عبر ما يسمى بالسسام والسيستام الدولي للضرائب الموجودة على وسائل الإعلام لا بث الأغاني. فإذا في عنا كمان جون لينون، جون لينون ورثته يوكو أونو وكمان ملايين الدولارات. جون لينون 12 مليون دولار سنويا، إذا ألفيس بريسلي 17 مليون دولار للورثة، جون لينون 12 مليون دولار. خلينا نسمع سوا جون لينون ووومن، اللي أكيد كان ولا يزال يمكن حتى روحه

Yes. Niel Kiljoku. عند جون لينون. نيال كل جون لينون عنده يوكو بقلبه وبعقله. يا yeah, يا yeah. well, well.

Yeah, yeah. Now and forever. John Lennon. ودايما رفيقة عمره يوكو أونو. To be continued. إذا يوكو أونو كانت عم تحصل على 12 مليون دولار حق بث الأغاني والفيديوهات عند جون لينون وألفيس بريسلي والورثة 17 مليون دولار سنويا ما يسمى عنا هون بالساسام يعني حقوق البث اللي كلنا ندفعها كإذاعات شرعية. بدي وجه تحية من إذاعة جبل لبنان لمستمع هلا معنا على السماع ودايما على السماع ومؤسسات ومطاعم وأشخاص وكل الشركات اللي بيسمعوا إذاعة جبل لبنان بمؤسساتهم وبمطاعمهم وبشركاتهم بعتوا لنا أصواتكم. نحن بنفتخر إنه نعملكم دعاية إيجابية وبكل محبة لأنه أنتوا كمان عم تسمعونا لزبينكم ولمحبينكم. شربل زيدان صاحب مطعم سمكة المينا بمينا جبيل والسمكة الطيبة واللقمة الطيبة هو ومدامته شربل زيدان وفريق عمله بيستقبلوكم أكيد بسمكة المينا بجبيل 7/7 سبع أيام بالأسبوع للقمة طيبة وقعدة حلوة كتير بمينا جبيل. يسعد صباحك ونهارك سعيد وأسبوعك سعيد والله يرزق كل المؤسسات شربل زيدان وكل أصحاب المطاعم والمؤسسات اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان بريك ونرجع خليكم معنا والمزيد والمزيد ماذا يحصل في وطني لبنان وأصواتكم العالية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجان.

0: المهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
4: اشتقتوا له ما هيك؟ احسروا من راجع.
5: انا لمين اشتقت؟
6: ويلكم باك رولا الفقدة والله.
5: قليلة سوسة دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت رولا شاملة اغاني اشرفية.
4: The one and only رولا شاملة ترجع معكم ببرنامج والعاني.
7: تنوري تنوري تنوري.
8: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
9: المهم رجعنا
8: ورجعتنا الروح
4: ابتداء من التنين عبر راديو اغاني اغاني.
5: يقبرني موديلكم والوانكم.
10: العجقة مش حلوة بلا الرول.
11: فنزاتي حبيباتي
4: كونوا معنا على الموعد.
12: موديلك والوانك وجمالك زميلتنا باغاني اغاني رولا شاملة. بونجور رولا ويا هلا اليوم بعد الظهر. ويلكم اكيد ويلكم باك لانه كثير من الاشياء اللي صارت والاحداث اللي صارت خلتنا ننحرم من عديد من الزملاء بفقرات وان كان بجبل لبنان او باغاني اغاني او حتى بنوستالجي. يعطيهم الف عافيه. هالثلاث اذاعات هن شقيقات هالاذاعات فمن هالمنطلق هيدا ويلكم باك يا حلوه وجمالك وموديلك وألوانك رولا شاملة.
13: صوتك عالي جبل لبنان.

0: شو قولكن هيك نفجأها لرولا مثلا باتصال؟ خلينا ناخد رسائل صوتية منكم، كون هيك حضرت بلكي إذا كان على قيد الاستيقاظ رولا. بنصبح عليها ونقول لها ويلكم باك اليوم بعد الظهر بأغاني أغاني.
1: صباح الخير الزجان، مش حرام البلد الصغير اللي شعبه مسالم تجي دولة مثل إيران تستغل جزء من شعبه كرمال مآرب إسرائيل ومشاريع إسرائيل واللي حواليها، وهني عم بيساهموا معها عم بيساعدوها بكل شيء، كل شيء عم تعملوا إسرائيل بلبنان وعم بتحققوا كلياته من وراء إيران ومشروعها اللي هو تابع للدولة. واحدا يفتكر انه هني أعداء اللي بيطبقوا على لبنان وبيخربوا هيك بلد، هدول اتنيناتهم أعداء للبلد واتنيناتهم متفقين على نفس المشروع لأن اتنيناتهم نفس الهدف، يعني عملة ذات وجهين ما بيقولوا يعني. نعم. إن شاء الله الشعب اللبناني اللي هو الجزء منه شوي بيفكر بمصلحة بلده ما بيفكر بمصلحة الآخرين، خلينا نخلص من هالبلوة هايدي بأقل أضرار ممكنة.
0: أمين.
1: يسعد صباح
0: الله يخلصنا من هالبلوة، مثل ما قلت بلوة الله بلينا بلبنانيين عملاء لإيران للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. شقيقين حبيبين على قلبنا وعزيزين علينا وعلى كتير أكيد من الصحفيين زملائهم ومن القراء، الشقيقين أنطوان العويط المستشار والإعلامي الزميل وخي عقل العويط المفكر والكاتب العزيز علينا جميعا. خلينا نبلش اليوم بما كتبه الأستاذ عقل العويط بصحيفة النهار اليوم الاثنين 8 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. أفراح شرعية، بعد 3 أيام يبدأ مهرجان كأس العالم في كرة القدم، أنتظر المناسبة مرة كل 4 سنوات كما ينتظر حلم طفولي مستحيل هديته اليتيمة. لا أستحي أن أقول أني لا أزال أتعمشق بكون ذلك الطفل الذي كنته قبل عمر ليس بقصير، ليس لأني أهرب من عمري أو لأني أكره التقدم في السن، بل لأني أستهول ما آلت إليه حيواتنا الفردية، جمع حيواتنا الفردية والجماعية تحت سنابك الوحشيات الشرقية المتمادية. لقد خسرنا أفراحنا الحقيقية، الأفراح الصغيرة المتواضعة الأصيلة الأصلية، وخسرنا معها القدرة على التصديق أن في مقدورنا أن نجترح أفراحا حقيقية جديدة. إلى آخر المقال، أفراح شرعية بقلم الأستاذ عقل العويط صحيفة النهار صفحة 13. تحية لزملائنا بصحيفة النهار والكتاب بصحيفة النهار اليوم الاثنين، كمان الأستاذ مازن عبود إله التكنولوجيا الآتي إلينا، وكمان الزميل نبيل بومنصف بصحيفة النهار، الحرس والثوري يستلهم بشار الأسد. فيكم تشتروا صحيفة النهار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. وخيو الأستاذ عقل العويط المستشار والكاتب أنطوان العويط كتب في العديد من المواقع الإلكترونية ومنهم الحاضر نيوز lb.com المدينة الإنسانية أم برج بابل الرقمي. في زمن تتسارع فيه الاكتشافات العلمية بوتيرة استثنائية ويتمدد فيه الذكاء الاصطناعي إلى مساحات كانت حتى وقت قريب حكراً على العقل البشري، يقف العالم أمام مفترق حضاري عميق. فالمسألة لم تعد تقتصر على ما تستطيع التكنولوجيا إنجازه أو على حدود قدراتها المتنامية. إلى آخر المقال، مثل ما قلنا بالعديد من المواقع الإلكترونية من الحاضر نيوز lb.com المدينة الإنسانية أم برج بابل الرقمي بقلم المستشار والمفكر والكاتب أنطوان العويط. يسعد صباحكم، صباح المفكرين اللبنانيين اللي منفتخر فيهم ومنحبهم. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية حضارية بتصرفكن، ومنهم ميزون أم. ميزون أم مؤسسة لبنانية كاترينج وبتصرفكن، وميزون أم أيضا بالدورة عشرات السنوات بالفرع الأول بالدورة، فرع العريق والأول، الأخ الأول والأكبر، ومن ثم فرع النقاش بأنطلياس وإبيسريفين بالفرع الجديد، منه جديد يعني بس إنه بيضل متجدد دائما مثل كل الفروع، فرع تباريس الأشرفية ميزون أم. أهلا وسهلا فيكن. مطاعم، في ناس لما يوصفوا بالإبيسري فين من الفيناس والرقي اللي بتتمتع فيه إدارة وموظفي ميزون أم، الدورة النقاش وأيضا التباريس، إضافة لميزون أم كاترينج وكل احتفالياتكن. ميزون أم بتصرفكن، أهلا وسهلا فيكن. ميزون أم مثل ما قلنا لكل احتفالياتكن، ورح أعطيكن رقم التليفون للكاترينج وللفروع. وأهلا وسهلا فيكن جميعا، وبيتمنوا لكم أسبوع سعيد. كل فريق العمل ميزون أم، سيز إلي حنا مخلوف، شربي الحنا مخلوف خيو، وكل فريق العمل. ميزون أم 76-555-055. زوروا صفحتهم وكل أخبارهم على إنستغرام، أنا عملهم شير ولايك ومتابعهم أنا وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. جمعية بيروت ماراثون والروح الرياضية بوطننا لبنان، الشمس طالعة والناس قاشعة، وفي عنا هلأ كمان ريس مهم جدا بينطلق من ساحة الشهداء، وفيكم تتسجلوا إذا ما وصل العدد بعد لألفين مشارك، لحقوا حالكم beirutmarathon.org. مدام مايل خليل وفريق عملها، ومثل ما قلنا كل الأشخاص اللي عم يركبوا موجة استفادة مادية أو بدهم لايكات من خلال التزحلق والتملق والتجني على بيروت ماراثون، منقول لهم الشمس طالعة والناس قاشعة، ولو فاتحين المجال بيروت ماراثون لأكثر من 2000 شخص بهالسباق هيدا، كانوا بيصيروا 3000 و 4000. هذه هي الثقة ببيروت ماراثون اللي صار ماراثون لبناني عالمي، وموضع ثقة وخبرة من خلال مدام مايل خليل وفريق عملها المحترف. الشمس طالعة والناس قاشعة، ومثل ما قلنا اللي بده يركب الموجة، الموجة رح ترجع تغرقه. خلينا نسمع بيروت ماراثون وكمان كليب باللغة العربية.
2: بتعرفوا انه قبل ما اي عدة ياخد اول خطوة بيكون في منظومة امان كاملة جاهزة لتحميه؟ لانه السلامة بجمعية ماراثون بيروت مش تفصيل، هي جزء اساسي من السباق، وعلى مدى 23 سنة كان في شبكة طبية كاملة جاهزة على كل كيلومتر من المسار، 1076 سيارة اسعاف موزعين على الطرقات، 302 خيمة طبية جاهزة لاي حالة، 70 عيادة متنقلة على المسار وعند خطوط النهاية، 2681 عنصر طبي بين دكاترة وممرضين بأيام السباق، 2044 أخصائي علاج فيزيائي بيساعدوا العدائين يكفوا سباقهم، وشراكة عمرها سنين مع الصليب الأحمر اللبناني يلي كان دايماً بقلب السباق، 6998 عنصر طبي من الصليب الأحمر اللبناني على الأرض، 4350 متطوع من قطاع الشباب عم يدعموا العدائين على الطريق، لما آلاف الناس بيركضوا بمدينة واحدة كل ثانية بتفرق. وعلى مر السنين بنت جمعية ماراثون بيروت سباقات بيجتمع فيها الشغف مع الأمان.
0: بيروت ماراثون، الشغف مع الأمان والمصداقية والثقة ومحبة وطننا لبنان ضد كل مغرض ومغرضة ومغرضين أفراداً وجماعات. الشمس طالعة والناس قاشعة والناس شايفة شو عم بصير. بيروت ماراثون فريق محترف بخدمتكن، والله معنا والله ما بيتركنا. هيدا شعارة دايماً لمدام ميل خليل اللي بتبلغوا لفريق عملها وبتبلغوا لألكن عبر إذاعة جبل لبنان. الله معنا وما بيتركنا. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا أنا وياكن شيء يعني عن جد، إنه بقدر ما هو طريف بقدر ما هو محزن، عازف عود لبناني اضطر إنه نتيجة حرب الشعواء من عملاء إيران اللي عم يدمروا وطننا لبنان إنه ينزح كمان عن بيته، أخذ العود تبعه بس شو مرتب حاله والطاقم، استعار فان من أحد أصدقائه وبيعزف على العود بعده هيك ومستمر بحياته، ولكن أكيد في غصة بقلبه. عبد صباغ عازف على آلة العود مهجر من بيته ساكن بالفان اللي مستعيره من أصحابه. تقرير رصدناه لدولتشي فيلي.
3: هاي بلكونتي الخاصة بتطل إلى الخارج، وهون بنام أنا. استلفت فان من أحد الأصحاب بعد ما أعلنت الحرب وأجبرتني إني أحضر إلى هذا المكان. ابني بيجي معي، كنت ساكن على طريق المطار وجيت إلى بدارس، تخرجت هون بالفان اللي أنا سلفته. أنا عبد صباغ، عمري 68 سنة، ولي في مجال عزف العود 54 سنة. فجأة بسمع رصاص كثيف، يعني في إنذار على السريع. البستك أول ما فكرت فيه إني أخذ العود، لأنه هو هذا صديق العمر، نقي مخلص وفي. هذا ابني وهو بنام في الصالون الحقيقة، وأنا بغرفة النوم جوا. كيف عندي الغاز بعمل شاي بالليل، طبخة سريعة تكون خفيفة. أنا هون علم الأعلام الحقيقة، يعني الناس كتير جميلة هون، بحبوني بحبوني. في ناس كتير خليك هيك، نحب نشوفك، بتزيح عنا الهموم، يا الله نرتاح بس نشوفك. حياتي كتير بسهر بالليل مع العود، بعمل حبيت شوية تقيلة، ببتدي العزف عند الكوم عبد الوهاب، اسمهان، فريق الأطرش،

0: انا بتألم للموجودين على الطرقات، يمكن انا غير قاعد بخيمه ويعني هذا شيء مؤلم. فهلا انا بقول لكم باي باي، راح اقعد على الأطريه. اوكي هذا هيك.
1: اخ يا حبيب القلب، اخ هيدا فنان راقي بوطننا لبنان، عبد صباغ اتهجر من بيته نتيجة حزب الشياطين وهجروا هي هلأ مع ابنه بينام بقلب الفان وبيعزف ولابس ومرتب، لابس كرافات كأنه ببيته ومتقن حاله ومطقم حاله. عبد صباغ والأشخاص اللي انظلموا، مسيحيين مسلمين موحدين دروز من إخوتنا الشيعة اللي انظلموا مع الوطن كله بعملاء إيران، الله يكسر إيديكم والله لا يوفقكم بجاه عبد صباغ وبجاه كل إنسان اتشرد من وراكم. وهلأ التهديد لبلدة مغدوشة من وراكم يا بلا أخلاق، كسرتوا سيارات بلدية مغدوشة وهربتوا مثل الجبنة مثل الفريرية والصيصان لشوارع مغدوشة احتماءا من القصف، وعم تهددوا بلدة مغدوشة نتيجة عمالتكم يا عملاء إيران الفرس. صوتك عالي جبل لبنان.

0: بشرفكم 10 ثواني اسمعوا اسمعوا اسمعوا احد عملاء ايران بوطننا لبنان حسين الحاج حسن المدعو العميل حسين الحاج حسن مفتكر لينسي جراهام السيناتور الامريكي مفكر مرة. اسمعوا هالعشر ثواني اللي رصدناهن. اخ اخ يا بلدنا شو مبلي بناس كتير.
1: اجابة ان مسيو توم براك ولينسي ولا السيدة لينسي جراهام صارت كنة لبنان هلا. امبارح كنت عم تحكي اذا حدا سمعه بس حتى
0: هو عم يحكي قصده اورتيغوس عرفتو بس بما انه عامل كتير ابديت لحاله تحت الارض تحت سابع او ثامن ارض او تاسع ارض هو ومن لف لفيفه من عملاء ايران افتكر لينسي انه هي اورتيغوس مسيو لينسي يعني مضحك جدا ومبكي
1: مسيو توم براك ولينسي ولا السيدة لينسي جراهام صارت كنة لبنان هلا. امبارح كنت عم تحكي اذا حدا سمعه بس حتى
0: وقال شو قطعا سننتصر فلك يا عمي الله يبليكن مثل ما بليتوا وطننا لبنان بعمالتكن يا عملاء. الرئيس العماد جوزيف عون إنهم الشعب اللبناني وليس شعب نعيم قاسم منا شعبك نحن يا عميل إيران الرخيص نعيم قاسم باشا الجزار. 40 ثانية معبرة من حديثه باللغة الإنجليزية لسي أن أن الرئيس العماد البطل المغوار جوزيف عون.
2: Hopefully they could hopefully and eventually they'll be persuaded, but the cost will be high. Unfortunately, definitely I don't maintain direct contact with them, but I maintain contact through Speaker Berry, who's also in line with the negotiation, who's also wants to end this war, who is also fed up with this war, seeing the destruction of the South, and. He wants to get rid to end this war, so I'm counting on him. And it's my obligation towards my people. It's the Lebanese people that are not Qasim, Naim Qasim people.
0: نعم، نحن الشعب اللبناني، مش شعب العميل الإيراني الرخيص نعيم قاسم باشا الجزار. خليني ترجم لكم حديث الرئيس عون. آمل في نهاية المطاف أن يتم إقناعهم، لكن للأسف ستكون الكلفة مرتفعة. بالتأكيد ليس لدي اتصال مباشر مع حزب الله بل أنا على تواصل مع الرئيس نبيه بري الذي هو أيضا منخرط في مسار المفاوضات ويرغب في إنهاء الحرب. يضيف الرئيس جوزيف عون وقد سئم من استمرار الحرب الرئيس بري ومن مشاهد الدمار في الجنوب هو يريد إنهاء هذه الحرب ولذلك أنا أعتمد عليه وهذا واجبي تجاه شعبي إنه الشعب اللبناني وليس شعب نعيم قاسم.
2: The Lebanese people, they are not
0: Qasim,
2: Naim
0: Qasim
2: people.
0: نعم، نحن شعبك يا لبنان، منا شعب نعيم قاسم باشا الجزار، العميل الرخيص هو ومن لف لفيفه بوطننا لبنان. بعد البريك بنرجع لكم كمان ورئيس الحكومة نواف سلام يحمل إيران مسؤولية ما يحصل من تدمير وتهجير بجنوب لبنان. بريك ونرجع. لإعلاناتكم وسبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70-220-888
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabellebnan.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معضومتين عميقتين معبرتين وشكراً.
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان. ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
8: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
9: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا
9: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
11: سلاف فوتو بلش الشوط الثاني
9: طب خبرونا شو بصير ايه؟
8: ما هلينك ركب كيبل فيجن
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الاثنين 8 حزيران 2026 صدر العدد الجديد من مجلة الأمن العام العدد رقم 153 لشهر حزيران وفيه مما فيه لأنه كتير من الأبواب والمواضيع والفقرات اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي افتتاحية عدد الأمن العام بقلم مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير ملف العدد ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان الأضرار في القطاع الزراعي وكيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة وزير الأشغال العامة والنقل رسام نقال أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة وزير الصناعة قال القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة رئيس المجلس الأعلى للجمارك خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات وفي عدد مجلة الأمن العام تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران ترسانات دول حرب الخليج الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والانتخابات الإسرائيلية ريبورتاج أيضاً بالأمن العام الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية إضافة إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام الثقافة والفن والاجتماع الرياضة والتربية إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية مجلة الأمن العام تحية لزملائنا ورئيس التحرير المشرف على مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي مجلة الأمن العام فيكم تتصفحوها مجاناً على موقع الأمن العام اللبناني www.general-security.gov.lb الأمن العام الله يحمي لنا إياه ويحمي شرعيتنا اللبنانية صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطن لبنان؟ ضمن إطار السرية تحت الهواء على 70-220-888 بلش توصلنا معلومات إضافة لكل المناطق اللبنانية اللي عم يفتك فيها حزب عملاء إيران بلشت موجة شراء أراضي بمحيط صيدا أرض كبيرة بجانب مبنى الجماعة الإسلامية بصيدا اللي تم استهدافه وتم شراءه بمبلغ ضخم من حزب إيران الممنوع عملاء إيران أرض كبيرة أيضا وصلت لنا معلومات أنه مقابل باندور بصيدا الشارع بالقرب من مطعم فريد على الجهة اليمين تم شراء هالأرض بمبلغ خيالي من قبل عملاء حزب إيران غير الشرعي حزب الفرس حزب الشيطان وثلاث أراضي كبيرة حسب المعلومات اللي وصلت لنا أكيد بدنا نتأكد منها وبدنا تبلغونا اللي عنده معلومات ضمن إطار السرية ثلاث أراضي كبيرة بمنطقة الشرحبيل اشتريها حزب الشيطان عملاء إيران بمبلغ كبير لحتى يبنوا مشاريع سكنية ويغيروا ديموغرافية المنطقة هيدي المعلومات الأولية اللي وصلت لنا بدنا نتأكد منها اللي عنده أي معلومات إضافية مع الوثائق يتواصل معنا 70-220-888 لحتى نضل عم نكشف حزب الشيطان اللي عم يدمر وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني لليوم الاثنين 8 حزيران 2026 بعنوان تجميع النقاط. يبدو الوضع العسكري والأمني وكأنه قيد الاختبار الإسرائيلي، فحتى ولو أن الحزب وبعد كلام أمينه العام صعد بالكلام كما صعد بشكل مدروس ومحسوب في إطلاق مسيراته وصواريخه باتجاه الشمال الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل تبدو وكأنها تجمع النقاط في حساباتها مع الحزب قبل الانقضاض من جديد مسلحة بإعلان واشنطن الذي أعطاها برعاية أمريكية الضوء الأخضر لمواصلة العمليات العسكرية ضد جنوب لبنان بانتظار تسليم السلاح بدءا من المناطق التجريبية. وتبدو الحسابات الإسرائيلية دقيقة جدا بالتوازي مع حسابات ترامب الإيرانية كما بالتوازي مع حسابات نتنياهو الداخلية والتي له مصلحة فيها وفي حسم الوضع العسكري أكثر فأكثر كلما اقتربت انتخاباته الداخلية. لذلك لا تبدو عودة الحرب باتجاه بيروت سريعة إلا ضد أهداف للاغتيال وإعطاء المزيد من الوقت أمام جوزيف عون حتى لا يحرج أمام الداخل اللبناني. وإذا كان الرئيس يحصد شعبية وترحيبا أكيد كلنا اللبنانيين رحبنا بمواقف الرئيس جوزيف عون بعد مواقفه الأخيرة لا سيما في حديثه لسي أن أن كما موقف رئيس الحكومة خلال وضع حجر الأساس لمطار ليعات. تنهي إلهام سعيد فريحة حتى الساعة لا تبدو أمور السياحة الصيفية من الخارج إلى لبنان بخير، لا سيما بعد إلغاء كل المهرجانات الصيفية وحالة الانتظار التي يعيشها الجميع لإعادة تفعيل الحرب متى وفي أي لحظة في لبنان. لم نكن على حافة الانتظار للتسويات الكبرى. تجميع النقاط بقلم إلهام سعيد فريحة، فيكن تسمعوها بصوتي على موقع الأنوار .com الإلكتروني. صيد اليوم بعنوان كلمات تفقد معناها، الحلقة الأولى شو هالنهار الزفت؟ كم نسمع هذا التعبير في يومياتنا للتدليل على أن نهاراً معيناً يبدأ بالمقلوب، ولكن إذا أمعنا التفكير في مصطلح زفت فإننا نجده إيجابياً وليس سلبياً. على سبيل المثال لا الحصر، كم نبتهج حين نرى فلاشة زفت تقوم بتعبيد طريق مليئة بالحفريات. الزفت بهذا المعنى يكون جيداً ولا تعود لها معنى كلمة زفت. كلمات تفقد معناها، الحلقة الأولى بقلم السيدة إلهام سعيد فريحة، الصيد اليوم على موقع الأنوار .com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الاثنين 8 حزيران 2026. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية ناشطة بخدمة شعبها بخدمة أهلها اللي انتخبوها وعطيوها الثقة وثقة مستحقة لبلدية العربانية. إلى الأهالي الكرام، تعلن بلدية العربانية إلى أنه وفي إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظا على الأمن والسلامة العامة سيتم إقفال الطريق الممتدة من مفرق محطة إدمور زقالله باتجاه طريق الزيتون المربعة أو المربعة يومياً من 8 الصبح لغاية الساعة من 8 المساء لغاية الساعة 6 الصبح من تاني نهار حتى إشعار آخر. يبدأ العمل بهذا التدبير كأجراء احترازي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم الحركة ضمن المنطقة. لذلك تطلب بلدية العربانية من الأهالي الكرام وسائقي المركبات التقيد بهذا الإجراء شاكرة حسن تفاهمهم وتعاونهم لما فيه المصلحة العامة. إذن طريق من مفرق محطة إدمور زقالله لطريق الزيتون المربعة أو المربعة كل يوم ستقفل حتى إشعار آخر من 8 المساء للستة صباح اليوم التالي. الله يعطيكم العافية بلدية العربانية، برافو عليكم على كل شيء عم تعملوه. المحامي جهاد رزقالله رئيس بلدية العربانية، الله محييك بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بشرفكم اسمعوا في لطشات كتير عم يكلها سعد الحريري لأنه طلع قال وعم بهني بافتتاح مطار ليعات. فغردوا له الشماليين على صفحاتهم، ونحن عم نقلها إذا أعجب لبنان، لأنه شيء مقنع جدا إنه سعد الحريري، عم نحكي عن رؤساء الحكومات، سعد الحريري إجا وراح، السنيورة إجا وراح، كلهم إجوا وراحوا وما افتتحوا مطار الإقلاعات، لأنه حزب عملاء إيران مانعين يجوا يطلعوا يقولوا لا. طيب إنه أو أنتم مقصرين، واحدة من اثنين، يا هني منعوكم يا أنتم مقصرين بحق الشمال. إجا هلأ رئيس حكومي شجاع وقبضاي بعهد الرئيس القبضاي والشجاع جوزيف عون، الأستاذ نواف سلام، القاضي نواف سلام القبضاي، إجا افتتح المشروع. صار هلأ بده يركب سعد الحريري، قال على عبر اكس انه اهنئ باطلاق مشروع مطار القليعات، يعني كانه اللبنانيين ما نسيوا انه هالمشروع كان مطروح من سنوات طويله على ايامك يا سعد الحريري وعلى ايام السعيد الذكر الطويل العمر والطويل القامه، عرفتوه رئيس الحكومه السابق الطرابلسي نجيب ميقاتي الملياردير، انه كانوا انتم حكوماتكم كنتوا جزء من السلطه، يعني بترحب بأي إنجاز وطني، ولكن الناس حقها تسألك وعم يتساءلوا الشماليين واللبنانيين كلهم، ليش ما حققتوا أنتوا وقتا كان عندكم النفوذ والقدرة على الدفع بافتتاح المطار؟ مين كان منعكم؟ أو أنتم مقصرين؟ يعني يا حدا كان منعكم يا أنتم مقصرين بحق الشمال وبحق اللبنانيين لا توفروا علينا عجقة سير اللي بيجوا من عكار ومن الشمال باتجاه بيروت على مطار بيروت الدولي. يا غردوا له كمان على موقع إيست نيوز للمدعو سعد الحريري، في السياسة لا تكفي التغريدات لاستعادة الحضور، فالأداء المتأرجح والقرارات التي ساهمت في إضعاف الموقع السياسي للسنة والبلد والغياب الطويل عن المشهد كلها تجعل من التعليق على إنجازات الآخرين محاولة للعودة إلى الضوء. يا سعد الحريري منيح هلأ يمكن إذا بتوليتم بالمعاصي فاستتروا، ما شفنا أي شيء ردة فعل من الطويل العمر والطويل القامة نجيب ميقاتي والسعيد الذكر. إجا رئيس حكومة وفال، وإجا سعد الحرير وفال، وإجا السينيوغا وفال، وكلهم سوا ما عندهم مطرح ما خلقتهم أميتهم. إياه فأحياناً يكون الصمت أكثر إقناعاً من تسجيل موقف متأخر. إيست نيوز، تحية لزملائنا بإيست نيوز، كأنه حكيته باسمنا كلنا، قولوا الله. إذا بتوليتم بالمعاصي وبالتقصير فاستتروا يا مغردين عم تهنوا الشمال هلأ، يا حبيباتي يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بمدينة الشويفات، لبى رئيس بلدية مدينة الشويفات نضال الجردي وأعضاء المجلس البلدي دعوة رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني ورئيس بلدية بعقلين كامل الغصيني لزيارة مدينة بعقلين في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديتين. الزيارة استهلت باجتماع بمقر بلدية بعقلين بحضور أعضاء مجلس البلديتين والدكتور سليم حمادي مدير فرع الجمعية الإيطالية للتضامن بين الشعوب في لبنان. جرى البحث بعدد من الملفات المشتركة وسبل التطوير والتعاون وتبادل الخبرات بين البلديتين الشويفات وبعقلين. خلال اللقاء شكر الغصيني بلدية مدينة الشويفات على مبادرة العيادة الصحية النقالة التي استضافتها بعقلين بعد جولاتها في عدد من بلدات قضاء علي بالتعاون مع اللجنة الصحية في البلدية والمنتدى النسائي اللبناني وبدعم من الجمعية الإيطالية للتضامن بين الشعوب. رئيس بلدية شويفات أكد أهمية تعزيز الشراكة بين البلديات مشيرا إلى التحديات اللي عم تواجهها نتيجة أعباء عدد كبير من الملفات التي رمتها الدولة على البلديات، خاصة ملف النزوح وملف النفايات والإجحاف الحاصل تجاه البلديات من مستحقات الصندوق البلدي المستقل. وأعلن رئيس بلدية شويفات العمل على تطوير خدمات العيادة الصحية النقالة خلال المرحلة المقبلة. من جهته كشف الدكتور سليم حمادي عن التحضير لمذكرة تفاهم بتهدف لدعم المختبرات وتعزيز الخدمات الصحية بالتعاون مع عدد من البلديات واتحادات البلديات بمنطقة الجبل وبالتعاون مع بلدية مدينة شويفات. بعد ذلك جال الوفد في السراي الحمادي الكبير في بعقلين حيث اطلع على أقسامه ومعالمه التراثية واستمع إلى شرح من مديره الدكتور طلعت حميدي حول تاريخ السراي الحمادي التاريخي في بعقلين ومحتويته. تحية لرئيس بلدية مدينة شويفات والوفد المرافق لألو، أهلنا ببعقلين، رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وكل الخيرين بوطننا لبنان، ودكتور سليم حميدي مدير فرع الجمعية الإيطالية للتضامن بين الشعوب في لبنان، الله يكبر وجبكم بخدمة شويفات بعقلين وكل لبنان بكل محبة، الله يحميكم. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة الجبل اللبناني وصوت الجبل اللبناني وصوت كل لبنان، شمالا جنوبا بقعا وجبلا. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة شو صاير بأسواق قطر وقبل منه بأسواق السعودية مع شوكولا. أنا بقول له جوديفا، هو جودايفا جوديفا يعني الفرانكوفون والأنجلو ساكسون، شوكولا جوديفا سحب من قطر. خلينا نسمع بعد البريك شو صاير.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
1: ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك الناطرة.
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
5: خلي الحلقة ولعاني
4: ولعاني ولعاني.
0: خالد الهبر
8: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.
4: هيدي برامجنا، هيدي نحنا، هي شبكة البرامج. ألف عافية مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس وإدارة جبل لبنان العامة والخاصة. برافو جبل لبنان، برافو أغاني. ومت ما عم تسمعوا مهرجان أعياد بيروت راجع بإذن الله. خلينا نفاجئكم قريبا جدا بالمكان والتوقيت والزمان بإذن الله. ونحنا ماشيين بعكس السير مثل ما بيقولوا، وبعكس السير تدمير لبنان. نحنا حضارة لبنان، إن كان بالحفلات اللي بتعملها تويو توسيل أستاذ جهاد جابرييل المر وستار سيستم أستاذ أمين أبياغي، وكمان مهرجان أعياد بيروت، كل هالمهرجانات هيدي والحفلات والاحتفاليات من أجل وطن لبنان وسمعة وطن لبنان ومحبة وطن لبنان. يلا الله يعطيكم العافية. وزملائنا كمان بأغاني اليوم نحن ويكم بدنا نرحب بعد الظهر بيرولا شامية. والعاني رجعت تولع. مدام جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، الله يعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك بمحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل بكل محبة إلى قطر الخير، وعلى صفحة الزميل المصور الشاطر النقيب نبيل إسماعيل منشوف سلسلة من الصور خلال افتتاح ومشروع إعادة تشغيل مطار الإقلاعات بعكار. منشوف السفير الأمريكي في لبنان أستاذ ميشيل عيسى متحدثاً همساً وتوافق بالهمسات مع السفير القطري في لبنان الشيخ آل ثاني سفير قطر بلبنان. كتب زميل نبيل إسماعيل على صفحته: يبدو أن الدبلوماسية التفاوضية بين أمريكا وقطر تصل همساً حتى إلى شمال لبنان. الدبلوماسية لا تحتاج دائماً إلى قاعات مغلقة ولا إلى بيانات طويلة، أحياناً تكفي وشوشة، أحياناً تكفي وشوشة سريعة بين سفيرين لتفتح باب التأويل السياسي، خصوصاً حين تكون بين السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى والسفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني. خلال تغطية حفل إطلاق مشروع إعادة تشغيل مطار الرئيس رونيم عوض في الإقلاعات عكار، رصدت كاميرتي تلك الوشوشة الدائمة بين واشنطن والدوحة جارية هذه المرة في شمال لبنان على هامش حدث إنمائي انتظره أهل المنطقة طويلا. في الصورة تبدو الدبلوماسية كأنها تتحرك بصوت منخفض، كلمة في الأذن، إشارة باليد، وملامح تقرأ ما لا يقال علنا. هالملامح تقرأ ما لا يقال علنا. وبين الولايات المتحدة وقطر يبقى لبنان مساحة لقاءات جانبية ورسائل صغيرة وربما تفاهمات تقال همسا قبل أن تظهر في السياسة. تحية للسفير الأمريكي بلبنان. Good morning your excellency. صباح الخير أستاذ ميشيل عيسى، منحكيك باللبناني، بتحكي لبناني مثلنا وأحلى، ومحبتك للبنان كلبناني أمريكي مثلنا وأحلى بإذن الله. السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يسعد صباحك، السلام عليكم سعادة السفير. سيد السفير الله يأخذ بيدكم بمحبة وطن لبنان وتساعدونا أكثر وأكثر على إعادة إعمار ما هدمه حزب عملاء إيران في لبنان. والله يحمي قطر ودول الخليج من أزايف ومسيرات الفرس الكارهين للعرب والعروبة. 80% من أزايفهم للفرس كارهي العروبة وجهوها لدول الخليج، وآخرهم الكويت الحبيبي كمان عم تتعرض للتدمير، مطارات دولي وغيرها، وقطر الخير وكل الدول الخليجية. 80% من حقد الفرس تم صبوا على دول الخليج و20% على إسرائيل. فشكرا قطر، شكرا الولايات المتحدة الأمريكية، الله يخلصنا من العمالة للخارج ومن تدمير وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. نبقى في قطر وسحب شوكولا ماركي جودايفا أو جوديفا من الأسواق القطرية. وزارة الصحة القطرية حذرت المرضى اللي عندهم حساسية ضد البيض من منتج شوكولا جوديفا، وسحبت ألواح شوكولا جوديفا من قطر من الأسواق القطرية لأنه مش مذكور أنه في بيض بالشوكولا. خلينا نسمع سوى الروبورتاج من تلفزيون قطر.
3: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب منتج شوكولا جودايفا كنافة أند بيستاشيو ميلك شوكليت بار منشأ المملكة العربية السعودية، وذلك لعدم ذكر البيض ضمن قائمة مكونات المنتج على البطاقة الغذائية، مما قد يشكل خطرا على صحة الأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض وخاصة الأطفال. يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بشأن السحب الطوعي لمنتج الشوكولا موضع الأخطار في المملكة من قبل الشركة المصنعة. كما تواصلت إدارة سلامة الغذاء بالوزارة مع الشركة الموردة في قطر للسحب الفوري للمنتجات موضوع الأخطار من السوق المحلية. وكإجراء احترازي إضافي، وجهت الإدارة فريق التفتيش المحلي للتأكد من خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات، ودعت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض إلى تجنب استهلاك المنتج والتخلص منه فوراً في حال توفره لديهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حماية صحة المستهلكين وتعزيز سلامة الغذاء.
4: إذن الروبورتاج من تلفزيون قطر الرسمي رصدني عبر إذاعة جبل لبنان. لبنانياً وعربياً ودولياً كل شيء بنرصده بنحطه بتصرفكم. وبدنا نقول لوزير حزب الشيطان، حزب عملاء إيران بوطننا لبنان، الحزب الممثل لعملاء إيران بالحكومة اللبنانية، اللي غريب إنه بعده لحديت هلأ ما منعوه يفوت على القصر الجمهوري والقصر الحكومي، لأنه بيروح بيقعد حد السفير الإيراني المرفوض والمكروه وجوده بوطننا لبنان، بيروح بيقعد حده بالاحتفاليات. يعني هذا وزير خارج عن الشرعية وخارج عن القانون، وزير الكرافات الكرافة، بدل ما يلتزم كمان بما يكرهه عملاء حزب الله من أنه الكرافة أو الكرافات هي شغلة استعمارية دولية وما بيلبسوا. منشوف نواب حزب الشيطان ما بيلبسوا مثلا كرافة، بيقولوا لك كرافة، هني ما بيعرفوا يلفظوا ف ف ف كرافات، حكومة فيشي مش فيشي، فبيلبس كرافة وما فرقة معه، بس إلا أنه عامل عداد الجرحى والقتلى اللي عم يتسبب فيه النعيم قاسم باشا الجزار. صارت وزارة الصحة ناطقة باسم حزب الشيطان، وبعدهم بيسمحوا لهم يفوتوا على القصر الجمهوري هو ورفيقه من نواب حزب الشيطان على القصر الجمهوري والقصر الحكومي للمشاركة بحكومة ما بيعترفوا فيها، بيعترفوا بالسفير الإيراني المكروه والمطلوب للعدالة بوطننا لبنان بحال تم توقيفه خارج مبنى السفارة. يا تحية لقطر الخير. بقى تنشوف إذا بتتحرك وزارة الصحة، إذا حد عم يسمعني من المستشارين أو المستشارين العميل الإيراني، قولوا له جودايفا أو جوديفا، هو بيقولها جوديفا لأنه ما عندهم الفه ف ف ما عندهم إياها، فيشي فيشي، وكرافة كرافات، وجوديفا جوديفا. قولوا له تيفهم بالعربي جوديفا أو جودايفا منع بقطر وبالسعودية. إذا حدا عم يستورد بلبنان جودايفا خلي يسحبه، لأنه بعدين بنرجع نستورد طلبيات تانية أكيد من الشوكولا العريق جوديفا، بس يكون محطوط عليه أنه في يحتوي على منتجات البيض لحتى اللي عنده حساسية ما يتضرر صحته. يا صوتك عالي. جبل لبنان. ننتقل إلى زوق مصباح ونطاق بلدية زوق مصباح. ومشاركة من رئيس بلدية زوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر مع رئيس جامعة سيدة الويزي الأب دكتور بشارة الخوري باستقبال معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الذي رعى حفل تخرج الدفعة الثانية من المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية من جامعة سيدة الويزي USG، وذلك بحضور السيدة ماريكي ويردا القائمة بأعمال السفارة الهولندية في لبنان ورئيسة قسم التعاون الدولي. إذن لقاء سبق حفل التخرج بمكتب رئيس الجامعة ضم السيد الوزير والسيدة فاتن أبو الحسن مدير عام الإدارات والمجالس المحلية إلى جانب رئيس بلدية زوق مصباح ورئيس الجامعة ونائبه. حضر حفل التخرج وجوه نيابية ووزارية وعسكرية وإدارية ورؤساء بلديات ومخاتير. أنا بدي أشكر كمان باسم إزاعة جبل لبنان وإدارة إزاعة جبل لبنان على الدعوة الكريمة اللي وصلتنا للمشاركة بهالاحتفالية. إذن وبالمناسبة تقدر بلدية زوق مصباح عاليا التعاون المثمر بين وزارة الداخلية والبلديات بقيادة معالي الوزير العميد أحمد الحجار وجامعة سيدة الويزي برئاسة الأب الدكتور بشار الخوري شلومو شاينو أبون معاليو بشار الخوري المستمع الدائم لإذاعتنا، كما تهنئ جميع الخريجات والخريجين على هذا الإنجاز المميز مثمنة التزامهم بتعزيز دور البلديات وتطوير العمل البلدي في لبنان. فينا نشوف الصور للاحتفالية على صفحة بلدية زوق مصباح ذوق مصباح مونيسيباليتي. شلومو شاينو الخلخون ونطار الخلخون موريو ويشوع مشيحو ويشوع ملكو يسوع الملك المعلم الديني المقدس ضمن نطاق ذوق مصباح كسروان يسوع الملك يحميكم ويحمي وطننا لبنان بإذن الله. نطار الميديورو لبنان يشوع ملكو. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ على صفحة نحن عيونك يا لبنان فيكن تشوفوا دبيحة هاي برسم وزيرة التربية أكيد بكل محبة، والمعنيين المعنيين الجمهوريين والوزاريين والنيابيين على صفحة نحن عيونك يا لبنان وصفحة جوني الصديق مدرسة رسمية لبنانية. هي مدرسة مزرعة الشوف بالشوف، تحولت لملحمة لدبح وشوية للحم الغنم بالتفاصيل اللي حصلت عليها إذاعة جبل لبنان مع الصور. شوفوا صورة تبيحة بقلب المدرسة والدم على الأرض والمصارين باردو ما توخزوني يعني قرفتكم حياتكم مصارين ودم وجلميء على أرض المدرسة لاجئة لهالمدرسة لبنانية اسمها فايزة. فايزة تسكن بمبنى المدرسة، راحت على مناسك الحج واعتمرت بالسعودية، بقى الحج فايزة بس رجعت حطوا لها يافطة ترحيبية على مدخل المدرسة. هون ما قلنا علاقة، برات المدرسة يعملوا اللي بدهم إياه، بس أقيم حفل استقبال بحضور مديرة المدرسة المدعوة كارما البعيني. يا حضرة مديرة المدرسة قعدتي معهم وشربتي مشروبات غازية لأنه ما فيش مشروبات روحية، ودبيحة تلت الدنيا دم والمصارين دبيحة الغنم، وأكلت مشاوي معهم مشاوي والشباب والصبايا. يا حضرة كارمل بعيني مديرة مدرسة مزرعة الشوف. فأقيم حفل استقبال، دبحوا خروف سلخوه بأرض الملعب وشويوه كمان، صار مشاوي والشباب المركز هونيكي بعد إفراغ أحشائه ومصارينه وتلويث أرض الملعب ملعب مدرسة مزرعة الشوف الرسمية بالدم.

بيحولوا لمسلخ للدبايح، يلا يذبحوا البقر والغنم والمعزة وكل الدبايح ويوزعوها شرعيا طالما صارت مذبحة أرض الملعب والمدرسة على يد رئيسة المدرسة ومديرتها كارما البعيني. يا قولوا الله يا لبنانية، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بدي وجه تحية للمولاندور. يا إدارة المولاندور، أنا رصدت سيارة لألكن مولاندور رقمها بالتسلسل تبعكن 42 السيارة رقم 42 مولاندور بدون لوحة خلفية بزوق مصبح بالكسليك، أنا رصدتكن. فإذا بتعملوا معروف، مع تحياتنا أكيد للمولاندور من المؤسسات العريقة بوطننا لبنان، ولكن يا مولاندور تفضلوا ركبوا لوحة خلفية لسيارتكم رقم 42 والتزموا بالشرعية اللبنانية. ميرسي إدارة مولاندور باسم مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الصحفي الزميل والناشط محمد بركات، ناشط وطني وصحافي شجاع بخدمة وطنه لبنان، كتب على صفحته محمد بركات: للأسف قصفوا الضاحية التي صدق أهلها أن إسرائيل لن تضربها بعد تحذير أمريكي من أن تشعل إيران الحرب دفاعا عن الضاحية الجنوبية لبيروت. يضيف صحافي الزميل محمد بركات: رفض حزب الله مسار التفاوض الذي تقوده الدولة، رفض حزب الله لمسار التفاوض وركض يبيع الأوهام لأهله. وينهي الزميل محمد بركات: فهل ستتحرك إيران دفاعا عن الضاحية الجنوبية؟ يلا زميل محمد بركات، نحن وياك إيد بإيد أكيد مع كل الوطنيين بوطننا لبنان من خلال متابعة كل قضايانا وكل الأشياء اللي بتخدم هالوطن وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان 70-220-888 بريك، وبنرجع ماذا يجري بوطننا لبنان، المزيد والمزيد من فضايح الوطن للأسف. وبعد البريك هشام جابر عميد متقاعد من أهل الشيعة الوطنيين الكرام، الباحث والعميد الركن بالجيش اللبناني المتقاعد هشام جابر يرفض ما يفتعله حزب إيران من تدمير لوطننا لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
8: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة

0: حيث جبل لبنان 5 على 5 للساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
1: صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الاثنين. أسبوع مبارك ومليء بالخير بتتمنى لكم إياه. شركة حلال جروب، حلال رينتكار لتأجير السيارات وبيع السيارات. حلال جروب ناشطة بمجال بيع وتأجير السيارات وبخدمتكم وخدمة السياحة اللبنانية الداخلية والخارجية. أهلا وسهلا بكل اللي عم يجوا على وطننا لبنان وما توقفوا، من اللبنانيين بشكل خاص إذا بدكم السيارة بيسلمكم إياها بمطار بيروت أو بأي منطقة لبنانية بتحبوا بأسعار مميزة ورائعة لمستمعي إذاعة جبل لبنان. أميل حلال مؤسس ومدير عام حلال رنتكار حلال جروب وفريق عمله بتصرفكم 24/24 وبخدمة وطنه لبنان 03-166-711. من المنصورية لكل لبنان حلال رنتكار 71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. العميد الركن المتقاعد هشام جابر والصوت العالي من الطائفة الشيعية الكريمة الوطنية. نحن بنحترم جبل عامل، هو جزء أساسي من وطننا لبنان، وجبل عامل وودة شحور مسقط رأس الإمام المغيب إمام الوطن موسى الصدر والأئمة المتنورين، يعني كل هالأشخاص عم يحكوا وعم بيعلي الصوت لعل وعسى عملاء إيران بيتجاوبوا معهم وبيحكموا العقل. العميد الركن المتقاعد هشام جابر:
2: يلي نحن واقفين مع المقاومة غصبا عنا، سايرين نحن مع المقاومة حب من جانب واحد، هي ما بتحب حالها
3: تصحب حالها
2: خي، هاي التصريحات والتصرفات لكن إذا بدي افتح الدفتر من وقت حرب الإسناد لهلا بيطلع ديننا. نحن ضد حرب الإسناد منذ البداية، خونونا شو إلى طعم حرب الإسناد، بشو سندنا غزة؟ نحن منعنا العدوان على غزة ولا جبنا الدب على كربنا وسببنا خلال سنتين كوارث بالجنوب وانتهت بسبتمبر 24 باستشهاد سماحة السيد.
3: بس حتى
2: والفجر خلاص حلنا اسمك، اين هو العقل؟ لا اين العقل الاستراتيجي؟ اين العقل العسكري؟ اليوم اللي بده يتخذ قرار بالحرب بده يكون قاعد على الطاولة وجايب خبراء عسكريين استراتيجيين دارسين وياخذ قرار، بياخذ قرار بالحرب او لا، الا اذا كان يتلقى اوامر من برا. كان فينا نطلع منها على راس السنة 23/24 وما طلعنا، خلاص أكثر من هيك بدي
3: حكي. عميد بس هون في سؤال
2: بدك أكثر من استشهاد السيد طيب. النصاب فيه والفاجر واستشهاد القاضي بشو ربحنا؟
1: إذن هذا سؤال من العميد الركن المتقاعد اللي خدم وطنه لبنان بسيفه من تخرجه بالمدرسة الحربية وخدمته بعدة ألوية بالجيش اللبناني، العميد الركن المتقاعد هشام جابر. الله محييك عميد ركن، نفتخر فيه الوطن لبنان ومنفتخر انه من الطائفة الشيعية الكريمة اللي عم ترفع صوتها بوجه عملاء ايران اللي عم يدمروا الطائفة وعم يدمروا وطن لبنان كله ب 18 طائفة الموجودين فيه، هالعملاء الرخاص الايرانيين واللي بيحملوا الهوية اللبنانية للاسف. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نستمع سويا إلى رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة، والمزيد والمزيد من كشف الفضايح بوطننا لبنان ومكملين عليهم للآخر للفاسدين.
4: يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير. بطرس كامل من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة. الرسالة اليوم استاذ جوني، صوتك عالي جبل لبنان، للتضوية على جميع الملفات اللي بتمرق علينا بتخص فساد لبنان. اليوم نحن تبين معنا استاذ جوني، لازم الشعب اللبناني كله يعرف مختار المكفوف في يده المخلوع بولس شيكرياغي رئيس العصابة اللي أقدم على بيع المشاع وبيع أملاك المغتربين ببلدة العقورة، هو ذاته اللي أقدم على تزوير عقارين بمحلة الرمال واستعمل شهود حطتهم أصلا مش موجودين وهلأ بينوا بحالة حقيقية. لازم الشعب اللبناني يعرف هذا المختار بصلاحيته كانت عامل 9 أخرجات قعد الناس توفوا بأمريكا جابهم ومضي عنهم، وعامل أخرجات قعد لشهود إدوار جورج الياس حنا رقم سجله 18 جبال مش موجود طلع يعني منتحل، وجوزيف الياس حنا الحدد 117 رقم سجله لكو أشو شطور عملهم أخراج قعد هودي اللي مضيين على عقارات بيروت العائلة بتكامل محلة الرمال تستولى عليهم عقار باعه وعقار التاني احتفظ فيه إله والعائلته. وعندنا جالسة عند الرئيسة ساندرا الخوري ب18 الشهر، نتمنى عليك يا رئيسة هالملف إله بيكون فات بحلقة 9 سنين ونص بعده رايح جاي، نتمنى عليك مش تأخير مش منك، كان في اللي قبلك والعهد الماضي نايمين أيمين علي، بس نتمنى إنه صار بقاش في لزوم بده تحقيق كتير. رئيس العصابة سرق الجماعة عملهم إخراجات قايد هني بالقبور، راح ودي لكم وثائق وفاتهم كانوا بالقبر لهم 10 و12 و13 سنة، وراجع عامل الشهود ها ومنهمش موجودين بأي سجلات بالدولة اللبنانية منتحلين، وأبسط الأمور نقل العقار إله وواحد تاني باعه بالرمال. هذا جالس عندك ب18 الشهر، يعني هو المستفيد الأول والآخر، المشارك معه بعملية التزوير عاطف شمية وحضرته هو المستفيد الأول، وروجيف وقاد يونس من تنورين اللي كفى المعاملة. عبر إذاعة صوتك عالي جبل لبنان يتفضل روجيف وقاد يونس يعمل معروف يحضر حاله على الاستجواب، وإلا رح نضطر ندعي عليه بالمباشر بالتزوير مثله مثل بولس شيكرياغي ومثل عاطف شمية تنعرف كيف مشو. انتو ثلاثة زورتوا عقارين ببيروت الرمال جماعة متوفيين، استاذ جوني هالمسج لازم كل الشعب اللبناني ياخدوا عبره ويبلش يتطلع على أمليكه بلبنان. يطول عمرك يا رئيس مكافحة الفساد بلبنان، ونحن عايمينك من الاغتراب، وفي عديد من الدعاوى رح نكشف لك إياها بهودي الجمعتين على جرد العقورة والروس الكبيرة اللي كانوا عم ببيعوا بمشي على العقورة. يطول عمرك خليك، وشكر كتير كبير فخامة الرئيس الله يطول عمره، لو ما منه نحن ما قدرناش توصلنا لهاي المرحلة، هو ومعالي وزير الداخلية يطول عمره. نهارك سعيد، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، الرئيسة ساندرا الخوري، عم بيوصلوا لك تحياتنا عبر إذاعة جبل لبنان، المحامين وزملائك القضاة. كلنا سأفيك بملف صار له 9 سنين منيمينه بالعهود السابقة، عندنا مدعي عام جديد متفائلين بوجوده، وفي ناس كتير عم بيحاربوه لأنه عم بيحرك كل الملفات. المدعي العام الجديد نفتخر بوجوده بيناتنا، لأنه المدعي العام السابق كان منيم ملفات مثل ملف النافعة وغيرها، هلأ عم يرجعوا بيتحرك وكل هالملفات بوجود مدعي عام جديد عم بيحاربوه العديد من الفاسدين والدولة العميقة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إضافة للمعلومات اللي أوردها عن فساد بالعقورة، كمان وردتنا معلومات صباح اليوم، معلومات صحفية عن فساد ببلدية بيروت. إحدى الصحف اللبنانية أوردت عن بلدية بيروت موظفون في بلدية بيروت يمتلكون عقارات ويخوت وملايين الدولارات، في حين رواتبهم ما بتتعدى 800 دولار. نعم، عم يضغطوا على ديوان المحاسبة حتى ما يحسبون، حسب المعلومات الصحفية. شيء خيالي، يعني موظف ما بتتعدى مخصصاته 800 دولار مع التعويضات، بيمتلك مشروع فيلات مش فيلا مشروع للفيلات بيتم تأجيرها بفرايا. موظف تاني ببلدية بيروت عنده يختين بأجرون، وموظف تالت شريك بأحد الفنادق بدبي بالإمارات، وموظف رابع ببلدية بيروت. يا عمي والله العظيم يا ريتني دبرت حالي ببلدية بيروت. وموظف موظف رابع ببلدية بيروت عنده 15 عقار ببيروت، شقق سكنية وأبنية. أحد هالموظفين اللي معاشه ما بيتعدى 800 دولار حول مليون دولار لحسابه بالخارج وقت بلشت الأزمة المالية، اشترى بيت بالعاصمة الفرنسية باريس، وابنه القاصر عنده حساب فيه بقلبه 5 ملايين دولار. والله تعب هالولد الزقطور يا هو بيو الفاسد. إذن غايد من فيض اللي ورد اليوم بإحدى الصحف، موظفون في بلدية بيروت ما بيتعدى رتبهم 800 دولار يمتلكون عقارات ويخوت وملايين الدولارات. آخ يا سيد الرئيس، آخ يسعد صباحك. شو في إشياء بدها ضرب بالعصي وبالبعكور وبالجلد لهالفاسدين سيد الرئيس بعهدك اللي صح رح يقرب على السنتين. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى بوطننا لبنان مؤسسات تعمل على دعم الدولة اللبنانية ورفضها بملايين الدولارات وشرعيتنا اللبنانية ودعم شرعيتنا. إدارة حصة التبغ والتنباك اللبنانية الريجي وعندهم مناقصة اليوم محطوطة بعدة صحف، منهم صحيفة الشرق وصحيفة النهار. مناقصة رقم 5 صناعية للعام 2026، شراء تبغ ورقي بيرلي وفيرجيني أوروبي المنشأ لزوم الصناعة الوطنية. إدارة حصة التبغ والتنباك مناقصة بطريقة الظرف المختوم، لزوم معمل السجائر في الحدث. اللي بدهم يشتركوا في كتير من التفاصيل فيكن تسحبوا دفتر الشروط من مركز الإدارة الريجي بالحدد مصلحة المشتريات طوال أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي، أو بتزوروا موقع الريجي www.rltt.com.lb rltt.com.lb. تحية لهالإدارة اللي قال عنها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إنه من أنجح الإدارات اللي بتدعم الدولة اللبنانية وخزينة الدولة اللبنانية، إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي. تحية للرئيس والمدير العام المهندس نصيف صقلاوي وفريق عمله بخدمة وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وصلت لنا معلومات خطيرة جدا من سوريا وتحديدا من الكنائس المسيحية باللادئية برسم البطريركية المارونية لأنه المواريني، وبرسم المطران ميشيل عون مطران جبيل للمواريني واللي هو أيضا مشرف على الساحل السوري والمواريني الموجودين بالساحل السوري. سيدنا البطريرك مور بشارة فتروس الراعي، سيدنا المطران حسيوم يقرو ميشيل عون، المواريني بسوريا وخاصة باللادئية وجوارة عم يتحولوا إلى بروتستانت وإلى كنائس تانية نتيجة ما يسمى بالإهمال اللي عم بيقولوا عنه حسب المعلومات اللي وردتنا، إهمال الكنيسة المارونية لإلهم. فأنا بدي أطرح السؤال سيد البطريرك، أنا شهيدك الحي، شهيد بكرك الحي، ولكن بدنا نصارحك مثل ما منصارح رئيس الجمهورية ونصارح بعضنا بكل شيء عم بيصير، ليش الكنيسة المارونية يا سيدنا المطران ميشيل عون أيضا المشرف على هالكنايس تفضل زور اللادئية وزور الكنايس المارونية باللادئية اللي عم تتحول إلى بروتستانت وإلى كنايس تانية، ليش؟ سؤال بينطرح بكل صراحة وبكل واقعية وبكل هدوء. خلينا نتداول سوا قضايانا قبل فوات الأوان ويصير فينا مثل الأرثوذكس اللي تذبحوا والموحدين الدروز اللي تذبحوا بسوريا. يا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. وموضوع إلغاء أو لا إلغاء طقوس وطقس من طقوس المارونية والكاثوليكية، وهي احتفالية أول قربانة. حكينا نحن وياكم على الموضوع وحكيوا العديد من الزملاء. اليوم كمان رح نسمع الإعلامية الزميلة بإذاعة لبنان الحر إلديغو إليا اللي بتسمعنا دايما وبتحيينا، وهلأ رح تحييكم عبر إذاعة جبل لبنان، وموضوع القربانة أو القربانة أو لا أو القربانة. بنسمع رأيها لزميلتنا إلديغو.
5: صباح الخير جوني، أنا مبسوطة أني عم بطلع ببرنامجك الراقي واللي بتابع كل التفاصيل وكل الملفات، وكمان بدي أقول صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان هالإذاعة اللي كلنا منحبها. أنا رأيي مختلف، يعني أنا ما بوافق أنه ما لازم نوقف الاحتفالية، لأنه حسب كيف تتغير الظروف، كيف تتغير الأمور، وبحسب العصر الكنيسة دايماً بتطور تعليمها وبتطور كتير من الأمور. أصلاً الاحتفالية بالمناولة الأولى ما كانت موجودة قبل مجمع لاتيران، وكان الولد من أول ما يخلق مع سر المعمودية وسر التثبيت ياخد المناولة الأولى. بعدين ارتقوا أنه سر الإفخارستية هو كتير بحاجة أنه يكون الولد عم بميز ويعرف شو هالسر اللي عم ياخده. فينا نستبدله بكتير أمور تانية، يعني بيقدر يكون عم يتلقى التعليم المسيحي بالمدارس المسيحية، عم يتلقى التعليم ببيته، لأنه مفروض تكون هيدي واجبات الأهل كمان أنهم يواجهوا أولادهم. ولأنه صار اليوم هيدا الاحتفال تحور عن معناه الحقيقي وعن عمقه الحقيقي، بالعكس يمكن أحسن أنه يتوقف، لأنه بطل الولد لما يروح يعمل الاحتفالية بالقربانة الأولى أو المناولة الأولى عم بيروح فعلا عارف لوين رايح، عم يتعلموا أكيد، بيعملوا دورات قبل ما نوصل على الاحتفالية. بس بتلاقي صار فيه، ما بعرف إذا فيني أقول الكلمة بعتذر عليها سلف، صار فيه بطر وفحش بالاحتفاليات. يعني بيبقى ولد عمره 7-8 سنين بدل ما يكون عم بيوجه كل نظره صوب يسوع وأهمية الاتحاد بالمسيح، أهمية سر الإفخارستية اللي هي ركيزة كتير أساسية بحياته، بتعطيه القوة، بتشدده حتى يكون مسيحي حقيقي. صار بيروح نص ساعة على الكنيسة كيف ما كان، شو بدنا نلبس، كيف نظبط شعراتنا، بأي مطعم بدنا نتغدى، بدنا نجيب زفة ولا لا. المعنى الحقيقي لهالاحتفالية فرغ من مضمونه، فأنا مش ضد أنه تنلغى، بالعكس أنا بشدد أنه معلاء إذا انلغيت، وخلينا نستبدل هالتوعية والتمييز ببيوتنا، بمدارسنا، بالرعاية، بالحركات الرسولية اللي لازم نكون عم نشجع أولادنا يشاركوا فيها بعمرهم هيدا بيكونوا بالفرسان. ما بدي يكون طولت كتير، بس كل شيء بيتحول لتجارة ضروري نوصل لمطرح ونحط له حد، فأنا مع أنه تنلغى بالعكس. مرسي كتير لألك، وتحية لهالبرنامج الحلو، وتحية لكل مستمعي جبل لبنان.
1: يسعد صباحك، وهيدي المحبة مع زملائنا الإعلاميين. تحية لرأيك أكيد المميز الإعلامية الزميلة بإذاعة لبنان الحر إلديغو إليا، ونقول لها مبروك زميلتنا إلديغو إليا، مبروك باسم زملائك وزميلاتك بلبنان الحر وبإذاعة جبل لبنان والمستمعين اللي بيسمعوك دايما. ناقشت رسالة نهاية الدروس لنيل شهادة الماستر بالعلاقات الإسلامية المسيحية MRIC بمعهد الدراسات الإسلامية والمسيحية بجامعة القديس يوسف ببيروت USG. عنوان الأطروحة: دور الهوية الدينية والوطنية للموارنة في ترسيخ التعددية والعيش المشترك في لبنان. زميلتنا إلديغو إليا أشرف على هالدراسة مدير معهد مسيحي الشرق في باريس البروفيسور أنطوان فليفل، وترأس لجنة المناقشة مديرة المعهد البروفيسورة رولا طلحوق، وكان البروفيسور باسم الراعي قارئا ومقررا. حصلت على درجة مشرفة جدا مع تقدير اللجنة 18/20. برافو برافو زميلتنا بإذاعة لبنان الحر إلديغو إليا، بنفتخر فيكي وبكل الزملاء المحبين واللي منتبادل احنا وياهم كل الاراء ومنهني بعضنا ومنفتخر ببعضنا. بدي اقول لك يا الديجو، المعلومات اللي اوردناها قبل شوي معلومات خاصه جدا لاذاعه جبل لبنان، الكنائس المارونيه للاسف بلدقية ومحيطة عم تتحول إلى البروتستانتية وإلى مذاهب مسيحية تانية. مشرف عليهم المطران ميشيل عون. هلأ وضعنا بتصرفه هالتسجيل عبر إذاعة جبل لبنان وبتصرف البطريركية المارونية لنشوف شو عم بيصير. مسيحيو سوريا ليسوا بخير، إن كانوا موارنة أو روم أرتودوكس. ليش عم يتحولوا لمذاهب مسيحية تانية؟ شو هو الإهمال اللي عم بيطالن؟ أكيد رح نناقش هالموضوع بوقت لاحق. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. لدعمكم وإعلاناتكم والبريكات عبر إذاعة جبل لبنان 70-220-888 منبقى منستمر منطور ومنغلب التشويش الإيراني العميل ومنغلب الشر بوطننا لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله معه وطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
8: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
9: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
10: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح منو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
11: صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نستعرض أنا وياكم ما يرد على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. جبل لبنان أبليكيشن فيكن تسمعونا. جبل لبنان راديو، جبل لبنان .com وكل وسائل التواصل. داونلود جبل لبنان أبليكيشن. آخر الأخبار، صواريخ إيرانية جديدة أطلقت منذ قليل في اتجاه شمال إسرائيل. الله يسترنا من التصعيد. الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى العراق وسوريا ولبنان. القوات المسلحة اليمنية تعلن حظر السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدتي نيفاتيم وتل نوف العسكريتين في إسرائيل. إلغاء كل الرحلات الجوية في مطاري مهرباد ومشهد حتى أشعار آخر. حال الطوارئ أعلنت في مستشفيات صفد ونهرية في إسرائيل. تمشيط إسرائيلي في اتجاه وادي السلوقي ووادي الحجير. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا. 515 إصابة بالكونغو من عدد اللي عم يهربوا من المعسكرات العزل. إذن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع جبل لبنان أبليكيشن. داونلود إت أند فولو إت. صوتك عالي جبل لبنان. روك ميتول إنشورنس شركة لبنانية عالمية بتصرف صحتكن أملاككن البرية والبحرية. كل أنواع التأمين على السيارات، على اليخوت، على السفن، على المباني والمصانع. وعمالنا بالمنازل وبالمصانع والشركات. وحملة جديدة هلأ روك متو الانشورنس بشعار منحمي قصصكن، بلشنا نسمعهم الأسبوع الماضي واليوم كمان 30 ثانية من شعار منحمي قصصكن روك متو الانشورنس.
5: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
11: روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن، تحت شعار فيكم تتواصلوا معهم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الخط الساخن الكول سنتر الرقم الرباعي 1567، وبتنضموا لمشروع الحماية الاجتماعية والوطنية من روك ميتو الانشورنس التابعة للشركة العالمية سوان جروب بخدمتكم. 1567. صوتك عالي جبل لبنان. رصدنا صباح اليوم جرصة جديدة مثل العادة، بينشروا أسماء أحياناً أشخاص متوفين مثل مطران أرمني متوفي من 15-20 سنة، الأب أندوخ مؤسس جمعية ومدرسة أندوخ للصم وأصحاب الحاجات الخاصة كانت مستدعيته القاضي بالزمانات وبدو يمسوا قدامه بالمحكمة. واليوم كمان ناشرين عديد من المؤسسات، منهم معروفين منهم متوسطي المعرفة والشهرة. شركة لقمة على البلدي كفي محطة عدوان، إعلان عدوان، حطينا إيلان، يمكن شيء مختار مسجلة بالزمانات إيلان. معرض دامرجي لبيع السيارات والحديدة والبويا، محطة أنطلياس للمحروقات، هدول كلهم منشورين اليوم بالصحف اللبنانية رصدناهم فجر اليوم. مطعم سوشي بار شي ميم ميم، كلهم هدول بدهم يدفعوا TVA للدولة، ويمكن يكونوا دافعين بس السيستام عاوز كده، هيك بدو السيستام مسيو، هيك بيجاوبونا، هيك بصيروا يحكوا من مناخيرهم بالدولة اللبنانية الفاشلة واللي بعدها للأسف مستمرة مش قادرين ننظفها، ما عم بيدمروا لنا وطننا لبنان ونحن والرئيس مش قادرين ننظف بقى. بعضهم الفاسدين مستمرين بالدكواني بالنافعة وبالنافعة بكل لبنان، جماعة إنكريبت يعني، لأنه تم التنظيف بنسبة 80% بس بعد في 20% مجويين، وعندي 6 أسامي بإذاعة جبل لبنان حصريا رح نعلنهم قريبا، 3 بروكرية و3 موظفين بإنكريبت قريبا بس يطلع القرار الظني فيهم رح نكون أول من يعلن عن هالست أسامي للمجويين والسرقين بإنكريبت وبالنافعة بكل لبنان. كمان نشرين اسم شركة شوكولا دراجي وكومباني، ميجا مارت، بارتر كارد لبنان، أناستازيا للنقل السياحي، أناستازيا ترافل، هدول هالأسامي إضافة لمئات الأسامي غيرون الدولة اللبنانية بدها منهم TVA وممكن يكونوا دافعين بس السيستام عاوز كده، هيك بدو السيستام مسيون، ننشر اسمك بالجرايد وبعدين منصححها. هيدا السيستام الموروث من سنة 1990، سيستام فشل بالدولة اللبنانية وللأسف بعده مستمر لأنه لاهيين الرئيس ولاهيين الحكومة بالذود عن لبنان ودمار وطن لبنان على يد عملاء إيران بآخر هالعمر. كل مرة بيجينا حدا من 1975. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن من خارج لبنان للبنان، من لبنان للخارج وداخل لبنان. بويش ماني فيكن تدفعوا كل فواتيركن من متوجبات بلدية بيروت عليكن، إضافة للتأمين على سيارتكن تأمين إلزامي مجاني مع كل معاملة ميكانيك على سياراتكن، دفع فواتير أوجيرو ألفا واتاتش، تشريج خطوط ألفا واتاتش وإنترنت بالأسعار الرسمية، تصليح كل منتجات سامسونج وبيعها من تابلتس وموبايلز بالفروع اللي بتحمل اسم ويش ماني تالاكو. داونلود ويش ماني أب وتابعوا كل أخبارهم والاستفادة، ومثل ما قلنا فيكم توفروا على حالكم ملايين الدولارات أسبوعياً. للشركات اللي عندها تحويلات كتيرة بيوفروا لفات الدولارات لأنه ويش ماني داخل لبنان بياخدوا 1% بدلا من 2% و3%. وفروا على حالكم، يعني على 100 دولار ليش ما بتدفعوا بس دولار واحد بوش موني بدلا من دولارين و3 دولارات على 100 دولار، والمبالغ الكبيره بيصير اقل من 1%. وش موني 1400 فرع وعلى زود بوطننا لبنان. بيتمنوا لكم اسبوع رائع جدا، والفروع الرئيسيه بتفتح ايام الاحد والاعياد حتى الساعه 10 مساء. اهلا وسهلا فيكم. وش موني، صوتك عالي جبل لبنان. مبنى بالزعيتريه يسقط هيبه الدوله اللبنانيه. يا جيشنا اللبناني البطل، يا قوانين الامن الامنيه الشرعيه، قوى الامن الداخلي، الامن العام، امن الدوله، منحبكن قد الدنيا، بس يا جماعه شو عم بيصير؟ يعني شقفه زعيتريه مبنيه خلافا للقانون من اول مبنى انعمل فيها، هلا عاملين مبنى 3-4 طوابق، وفي كتير من المباني عم بيخبروني المستمعين المراسلين، اسمعوا هالريبورتاج المعيب بحق القوى الأمنية العسكرية الشرعية. للأسف بدل ما تروح تجيب الجرافات وتهبطه، ما حدا مسترجي يطلع عليهم على الزعيترية بالمتن، لأنه مستكبرين على الدولة بسلاحهم غير الشرعي. يا خلينا نسمع سوا هالريبورتاج المعيب. أخ يا بلد لبنان أخ. يا ليه عم يعمل هيك؟ أوجيرو أوجيرو أجو أوجيرو، يا أوجيرو يا أوجيرو.
12: لك اخر همي من هني حزب الله، وشو عامل لي حزب الله بزمان من اي من يوم يوم اللي هلا شو عامل لي
13: بالزعيترية بالفنار؟ قصة بتكسر كل شعارات دولة القانون، بناء مخالف على أرض بلدية وقرار قضائي واضح بهدمه، بس التنفيذ بعده معطل. قضاء أصدر الحكم، مراجعات خلصت، بس المخالفة بعدها واقفة كأنه ما في دولة. فصيلة الدكواني طلبت مؤازرة، وقوى الأمن تأخرت والجيش طلبوه، وبقي الملف معلق. من نهاية شهر نيسان لليوم ولا جرافة تحركت ولا تنفيذ صار على الأرض، والسؤال الكبير كيف دولة ما بتنفذ حكم قضائي على بناء مخالف؟ المشهد مش بس مخالفة البناء، بل اختبار حقيقي لهيبة الدولة. بين القانون والسياسي والطائفية، قضاء عم بيتحول لحبر على ورق، والزعيترية مثال صغير عن واقع أكبر من لبنان.
11: شو هالعيب هيدا؟ يا دولتنا الأمنية الشرعية والعسكرية، يا شرعيتنا العسكرية، والله العظيم عيب، عيب هالاستنزاف هيدا. طيب في عنا رئيس حكومة قبضاي، رئيس الحكومة نواف سلام حمل إيران مسؤولية ما يحصل، وهون اللي متمركزين بالزعيترية من الثنائي الشيعي اللي حامل سلاح غير شرعي، وخاصة حزب عملاء إيران الفرس. اسمعوا رئيس الحكومة شو عم بيقول. طيب ليش ما عم تنفذوا له يا قوى الأمن والجيش؟
14: هذه الحرب ليست حربنا، وأنها لا تخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه، وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا، وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
11: يسلم تمك. الرئيس القاضي الشجاع نواف سلام خلال افتتاح مطار القلاعات بعكار، هالمطار اللي رؤساء حكومات سابقين نايمين بحضن الفساد، ونايمين بحضن إيران العميلة، ونايمين بحضن اللا شرعية، لا افتتحوا المطار نتيجة ضغوطات مباشرة وغير مباشرة، ومنهم ابن الشمال الرئيس الطويل العمر والطويل القامة، عرفتوه؟ أه؟ نون ميم. وسعد الحريري اللي هنيهن، يعني هنيهن إنه مبروك مبروك، كان لازم تنقال بعهدك هيدي يا حبيبي وعهد السنيوغا. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. الوزير السابق وديع الخازن رأى أن الاعتداء الإسرائيلي على آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلة في قضاء النبطية، والتي أدت إلى استشهاد ضابطين وجندي من الجيش اللبناني، يندرج في إطار استمرار العدوان الإسرائيلي الممنهج والمتكرر على لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات سيادية، وفي طليعتها الجيش اللبناني البطل. ونحن والوزير السابق بدنا نترحم أنا وياكن على ضابط وضابط ورتيب. الضابط والرتيب الأبطال، ضابط صبرة والرتيب تم دفنهم، وفي عنا ضابط رح يشيعوا أهله اليوم، نحن وكل المحبين والوزير السابق وديع الخازن من عزي المؤسسة العسكرية عبر إذاعة جبل لبنان. الله يرحم شهدائنا الأبطال. إيلين أولى الخوري الرائد الشهيد في الجيش اللبناني البطل. عبر إذاعة جبل لبنان وباسم كل المحبين من عزي زوجة الشهيد روزات الياس طنوس ابنه إيلي خوري والدن أولى يوسف الخوري والدته الله يصبرها ويصبر هالعيلة الكريمة الوالدة ندى شفيق الصغبيني اللي شافت بطل ربته الله يرحمه الله يطول بعمر خيو بول خوري أخته سمر الخوري إضافة لعائلات الخوري طنوس الصغبيني يوسف الحداد الصيقلي قصحية يواكيم فهيم منصور بوجمرة قطار الأولى وعموم أهالي بلدتي كفر جرة ومغدوشي وأنسبائهم بالوطن والمهجر وإذاعة جبل لبنان وكل المحبين نترحم على الرائد الشهيد بالجيش اللبناني إيلين أولى الخوري. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين 8 حزيران 2026 على زمن الميلاد والقيامة المجيدة اليوم الساعة 4:30 بكنيسة مار يوحنا المعمدان ببلدة كفر جرة. ينطلق الموكب الجنازي من أمام المستشفى العسكري ببدارو بهاللحظات مثل ما أوفدنا من مندوبينا. يستقبل جثمان الشهيد بعد ساعة تماماً ساعة 11 على مدخل بلدة كفر جرة والتعايزي الله يرحمه. بكرة الثلاثة بصالون الكنيسة بكفر جرة المجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار وشهداء الوطن الأبرار. والله يكسر إيدين عملاء إيران والفرس اللي استجروا العدوان على جيشنا اللبناني البطل. الله لا يوفقكم ولا يوفق اللي قصف السيارة واستجر العدوان على السيارة. سيارة تابعة آلية للجيش اللبناني البطل فيها الضابطين والرتيب الشهداء. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. تحية للمستمعين اللي عم يراسلونا. دي مارك يسعد لي صباحك. يسعد صباحك جوني الله يقويك على الفاسدين. نحن وياكن أكيد إيد بإيد من خارج لبنان عم يسمعونا من الكويت. باسل غزال من الكويت يسعد صباحك. صباح الخير لأهلنا بالسويد يوحنون شلومو شاينو آحو يوحنون حنا من الكويت. فؤاد أبو عني يسعد صباحك بيصبح عليكم. الرقم اللي بنتهي بال430 وصباح الخير لألكم يا وطني لبنان. علي الشعار علي شعر يسعد لي صباحك وصباح كل الوطنيين من كل الطوائف اللبنانية. مدام رولا يسعد لي صباحك بتصبح عليكم. يسعد صباحك خيي جوني من مستر جو. كل المستمعين والمستمعات اللي مراسلين على الهواء وتحت الهواء إلي اللي رقمه بنتهي بال525. سعيد يسعد لي صباحك يا سعيد. 7 ثواني هات نشوف.
15: صباح استاذ جوني كيفك؟ تمام. اليوم الإذاعة كثير فيها خشي.
11: الله يسعد
15: الصوت مش واضح
11: كثير. طيب سعيد يسعد لي صباحك وبشكر اكيد محبتكم ولكن للاسف اللي صاير انه اعلاناتكم ودعمكم لإذاعة جبل لبنان بخلونا اول ارسال نتغلب على المشوشين البلا أخلاق من عملاء إيران اللي بدون يسكتوا صوتنا العالي اللي هو صوت الشرعية اللبنانية والأرز اللبنانية جبل لبنان. ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا مع كل جديدنا وكل الأصوات العالية والرصد اللي رصدناه، إضافة لكل الأشخاص اللي عندهم مظلوميات تحت الهواء 70-220-888 على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. ولإعلاناتكم ولدعمكم لإذاعة جبل لبنان تنبقى ونستمر ونطور ونقوي أرسالنا ضد المشوشين العملاء 70-220-888. تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان وشرعية لبنان وإذاعة جبل لبنان بخير.
16: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
0: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
8: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
9: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بتولع ما هيك؟ حسروا من راجع.
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا الفقدة والله.
1: قليلة سوسة دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أرولا شاملة أغاني أغاني أشرفية.
0: The one and only رولا شاملة ترجع معكم ببرنامج والعاني.
3: تنوري تنوري تنوري.
4: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
0: ابتداء من الاثنين عبر راديو أغاني أغاني.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
5: العجقة مش حلوة بلا الرول.
1: فنزاتي حبيباتي
0: كونوا معنا على الموعد.
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف

2026 في لبنان. إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

انتصر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

يا ابني لا خد ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

الأيام ليلى يا ابني جارة الأيام بتعيش عالزيتون والجبني الله يرضى عليك.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
8: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
6: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يتحرك السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام بهدف تقييم مواقفهم من اتفاق واشنطن. الاجتماع المرتقب مع بري يتركز على ملاحظاته التي وصفها بالهجينة والمفخخة، فيما يسعى عيسى لاستطلاع إمكان تعديل البنود بما يضمن استقرار الجنوب.
1: دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التهدئة، مؤكدة أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد. كالاس شددت خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على ضرورة جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
0: أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى العراق وإلغاء الرحلات الصباحية المقررة إلى سوريا ولبنان بسبب التطورات الإقليمية. الشركة أكدت أن بقية رحلاتها من عمان مستمرة كالمعتاد، فيما شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الأردن لن يسمح بتحويل أراضيه إلى ساحة حرب.
2: أعلنت وسائل إعلام إيرانية إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري مهر آباد ومشهد حتى إشعار آخر، وسط متابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة الطيران.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر كامل على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أن كل تحركات إسرائيل باتت هدفاً عسكرياً، وأشارت في بيانها إلى إطلاق دفعة صاروخية دقيقة على أهداف في يافا، متوعدة بتصعيد العمليات العسكرية بما يواكب الأحداث.
2: قفزت أسعار النفط 5% بعد تجدد الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل، ليبلغ خام برنت 97.75 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.6% مقترباً من 95 دولاراً.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الضاحية مجدداً، من أعاد عقارب الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
8: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة شامية عن الهواء.
9: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
8: ولنرجع الجو الحلو.
10: ولع ولع، يلا
9: يلا يلا، رق رق
11: ولعاني ولعاني.
8: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولة شامية.
12: أغاني أغاني
9: وعد الرجعة كتير قوية.
13: نظرك مناطرة.
8: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
14: أيوة أيوة يا رولا، أيوة يا رولا.
15: خلي الحلقة ولعاني
11: ولعاني ولعاني.
0: خالد الهبر.
16: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزير عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
17: في
10: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم، في عيون بتدير بال علينا، ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
6: خليني ساعدك يا طنط.
7: تسلمي لي يا حبيبتي.
5: في عيون بتودع بيوتها، تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
6: انتبه على حالك.
8: الله مع الوطن.
5: هني بالفعل أبطال، عندهم هم واحد.
8: شبه منيح، ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
5: عيونهم ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
9: نحن دايما حدكم
6: وبعيوننا نخدمكم.
10: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
11: شو سكور؟
10: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
11: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
11: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
10: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
11: السامبا قالك هو دفكة انزا بيعرف.
12: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
11: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
10: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
13: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
11: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كاس العالم 2026 المنافسه على نار حاميه. منتخب واحد رح يرفع الكاس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعياً وهجومياً، مؤكداً رفض أي محاولة لفرض معادلات جديدة في المنطقة. وشدد المكتب على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مختلف أنحاء لبنان عند الحاجة، معتبراً أن إسرائيل لن تقبل بربط أي رد إيراني باستهداف الضاحية الجنوبية.
0: يتحرك السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام بهدف تقييم مواقفهم من اتفاق واشنطن. الاجتماع المرتقب مع بري يتركز على ملاحظاته التي وصفها بالهجينة والمفخخة، فيما يسعى عيسى لاستطلاع إمكان تعديل البنود بما يضمن استقرار الجنوب.
1: دعت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التهدئة، مؤكدة أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد. كالاس شددت خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على ضرورة جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
0: أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى العراق وإلغاء الرحلات الصباحية المقررة إلى سوريا ولبنان بسبب التطورات الإقليمية. الشركة أكدت أن بقية رحلاتها من عمان مستمرة كالمعتاد، فيما شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الأردن لن يسمح بتحويل أراضيه إلى ساحة حرب.
1: أعلنت وسائل إعلام إيرانية إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري مهر آباد ومشهد حتى إشعار آخر، وسط متابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة الطيران.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر كامل على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أن كل تحركات إسرائيل باتت هدفاً عسكرياً. وأشارت في بيانها إلى إطلاق دفعة صاروخية دقيقة على أهداف في يافا، متوعدة بتصعيد العمليات العسكرية بما يواكب الأحداث.
1: قفزت أسعار النفط 5% بعد تجدد الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل، ليبلغ خام برنت 97.75 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.6% مقترباً من 95 دولاراً.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الضاحية مجدداً، من أعاد عقارب الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
0: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ حسروا من رياش يعني.
2: أنا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك غلا الفقدة والله
2: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة يعني صارت أرلا شاملة أغاني أغاني أشرفية
1: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني
4: تنوري تنوري تنوري
5: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح
1: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني
2: يقبرني موديلكم وألوانكم
6: العجقة مش حلوة بلا الرول
7: فنزاتي حبيباتي
1: كونوا معنا على الموعد
8: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
9: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف
10: مهرجان أعياد بي

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعياً وهجومياً، مؤكداً رفض أي محاولة لفرض معادلات جديدة في المنطقة. وشدد المكتب على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مختلف أنحاء لبنان عند الحاجة، معتبراً أن إسرائيل لن تقبل بربط أي رد إيراني باستهداف الضاحية الجنوبية.
0: يتحرك السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام بهدف تقييم مواقفهم من اتفاق واشنطن. الاجتماع المرتقب مع بري يتركز على ملاحظاته التي وصفها بالهجينة والمفخخة، فيما يسعى عيسى لاستطلاع إمكان تعديل البنود بما يضمن استقرار الجنوب.
1: دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التهدئة، مؤكدة أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد. كالاس شددت خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على ضرورة جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
0: أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى العراق وإلغاء الرحلات الصباحية المقررة إلى سوريا ولبنان بسبب التطورات الإقليمية. الشركة أكدت أن بقية رحلاتها من عمان مستمرة كالمعتاد، فيما شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الأردن لن يسمح بتحويل أراضيه إلى ساحة حرب.
1: أعلنت وسائل إعلام إيرانية إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري مهر آباد ومشهد حتى إشعار آخر، وسط متابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة الطيران.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر كامل على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أن كل تحركات إسرائيل باتت هدفاً عسكرياً. وأشارت في بيانها إلى إطلاق دفعة صاروخية دقيقة على أهداف في يافا، متوعدة بتصعيد العمليات العسكرية بما يواكب الأحداث.
1: قفزت أسعار النفط 5% بعد تجدد الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل، ليبلغ خام برنت 97.75 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.6% مقترباً من 95 دولاراً.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الضاحية مجدداً، من أعاد عقارب الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
7: خالد الهبر.
8: فيني معك وديني عشر الحمرة، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
7: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
9: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء.
10: ليش قادرين كنا نتحلفظ
9: ولنرجع الجو الحلو.
11: ولع ولع يلا
10: يلا يلا رق رق
12: ولعاني ولعاني.
9: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
13: أغاني أغاني
10: وعد الرجعة كتير قوية.
14: نظرك مناطرة.
9: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
15: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
16: خلي الحلقة ولعاني.
1: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
6: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بده خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا تشيل حمل عن ايدينا
10: خليني ساعدك يا طنط
11: تسلمي لي يا حبيبتي
9: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر
10: انتبهي على حالك
2: الله مع الوطن
9: هن بالفعل ابطال عندهم هم واحد
2: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى
9: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
12: نحن دايماً حدكم
10: وبعيوننا نخدمكم
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري للتصعيد المتجدد بين إسرائيل وإيران في محاولة للحفاظ على مسار التهدئة في المنطقة. وجاءت الدعوة بعدما تبادلت إسرائيل وإيران ضربات عسكرية جديدة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتقويض جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
1: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعياً وهجومياً، مؤكداً رفض أي محاولة لفرض معادلات جديدة في المنطقة. وشدد المكتب على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مختلف أنحاء لبنان عند الحاجة، معتبراً أن إسرائيل لن تقبل بربط أي رد إيراني باستهداف الضاحية الجنوبية.
2: يتحرك السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام بهدف تقييم مواقفهم من اتفاق واشنطن. الاجتماع المرتقب مع بري يتركز على ملاحظاته التي وصفها بالهجينة والمفخخة، فيما يسعى عيسى لاستطلاع إمكان تعديل البنود بما يضمن استقرار الجنوب.
1: دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التهدئة، مؤكدة أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد. كالاس شددت خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على ضرورة جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
0: أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى العراق وإلغاء الرحلات الصباحية المقررة إلى سوريا ولبنان بسبب التطورات الإقليمية. الشركة أكدت أن بقية رحلاتها من عمان مستمرة كالمعتاد، فيما شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الأردن لن يسمح بتحويل أراضيه إلى ساحة حرب.
1: أعلنت وسائل إعلام إيرانية إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري مهر آباد ومشهد حتى إشعار آخر، وسط متابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة الطيران.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الضاحية مجدداً، من أعاد عقارب الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: الآن.
1: بهية؟ وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: اشتقتوا لها ما هيك؟ حسروا من راجع
1: انا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا الفقده والله
1: قليله صوصه دخيله كمان بتعمل مذيعه يعني صارت قليلة شاميه اغاني اشرفيه
0: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني
3: تنوري تنوري تنوري
4: اجواء كلها فاضي كانت بلاكي
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
0: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني
1: يقبرني موديلكم والوانكم
5: العجقه مش حلوه بلا الرول
6: فنزاتي حبيباتي
0: كونوا معنا على الموعد
7: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
8: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
9: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
0: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
10: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين وشكراً
11: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي هالربح ملعبنا

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: أسوي شعرة
1: وتعينا بسعدة
0: نبعز مثل العندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا و...

0: رقوا رقوا يا عيوني لقوا بس طرقوني. شو بتؤمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: عرفنا يا سبع.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سبع.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي عزوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: سبع الكاتر بها القوي ليلي رح يعرف منوي سبع الكاتر

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري للتصعيد المتجدد بين إسرائيل وإيران في محاولة للحفاظ على مسار التهدئة في المنطقة. وجاءت الدعوة بعدما تبادلت إسرائيل وإيران ضربات عسكرية جديدة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتقويض جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
2: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعياً وهجومياً، مؤكداً رفض أي محاولة لفرض معادلات جديدة في المنطقة. وشدد المكتب على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مختلف أنحاء لبنان عند الحاجة، معتبراً أن إسرائيل لن تقبل بربط أي رد إيراني باستهداف الضاحية الجنوبية.
3: يتحرك السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام بهدف تقييم مواقفهم من اتفاق واشنطن. الاجتماع المرتقب مع بري يتركز على ملاحظاته التي وصفها بالهجينة والمفخخة، فيما يسعى عيسى لاستطلاع إمكان تعديل البنود بما يضمن استقرار الجنوب.
2: دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التهدئة، مؤكدة أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد. كالاس شددت خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على ضرورة جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
1: أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى العراق وإلغاء الرحلات الصباحية المقررة إلى سوريا ولبنان بسبب التطورات الإقليمية. الشركة أكدت أن بقية رحلاتها من عمان مستمرة كالمعتاد، فيما شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الأردن لن يسمح بتحويل أراضيه إلى ساحة حرب.
2: أعلنت وسائل إعلام إيرانية إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري مهر آباد ومشهد حتى إشعار آخر، وسط متابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة الطيران.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الضاحية مجدداً، من أعاد عقارب الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء.
5: ليش قادرين كنا نتحلفظ
4: ولنرجع الجو الحلو؟
6: ولع ولع، يلا
5: يلا يلا، رق رق
7: ولعاني ولعاني.
4: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
8: أغاني أغاني
5: وعد الرجعة كتير قوية.
9: نظرك الناطرة،
4: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
10: أيوة أيوة يا رولا، أيوة يا رولا.
8: خلي الحلقة ولعاني.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
11: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
1: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
12: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: خالد الهبر.
6: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
3: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
6: يا عشر الحمراء.
3: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
2: ليش دايما الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك دا الأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله معه وطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
7: السامبا قال لك هو دفكة انسو عم يعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان.
12: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
13: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
14: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري للتصعيد المتجدد بين إسرائيل وإيران في محاولة للحفاظ على مسار التهدئة في المنطقة. وجاءت الدعوة بعدما تبادلت إسرائيل وإيران ضربات عسكرية جديدة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتقويض جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
1: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعياً وهجومياً، مؤكداً رفض أي محاولة لفرض معادلات جديدة في المنطقة. وشدد المكتب على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مختلف أنحاء لبنان عند الحاجة، معتبراً أن إسرائيل لن تقبل بربط أي رد إيراني باستهداف الضاحية الجنوبية.
2: يتحرك السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام بهدف تقييم مواقفهم من اتفاق واشنطن. الاجتماع المرتقب مع بري يتركز على ملاحظاته التي وصفها بالهجينة والمفخخة، فيما يسعى عيسى لاستطلاع إمكان تعديل البنود بما يضمن استقرار الجنوب.
1: دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التهدئة، مؤكدة أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد. كالاس شددت خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على ضرورة جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
0: أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى العراق وإلغاء الرحلات الصباحية المقررة إلى سوريا ولبنان بسبب التطورات الإقليمية. الشركة أكدت أن بقية رحلاتها من عمان مستمرة كالمعتاد، فيما شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الأردن لن يسمح بتحويل أراضيه إلى ساحة حرب.
1: أعلنت وسائل إعلام إيرانية إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري مهر آباد ومشهد حتى إشعار آخر، وسط متابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة الطيران.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الضاحية مجدداً، من أعاد عقارب الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: تحية رياضية لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي اللي حيطل عليكم وحيكون مخصص عن كأس العالم 2026 اللي راح تقام لأول مرة بثلاث دول، هي الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، ولكن استثنائيا وخلال الأسابيع الحالية والمقبلة حيطل عليكم برنامج على أرض الملعب مرتين أسبوعيا كل تنين وجمعة، وهيدا الهدف منه أكيد نربحكم جوائز وتحديداً قميص المنتخب المفضل لكم، ومش بس هيك حتربحوا كمان القميص للفريق المفضل لكم، يعني إذا ما كتير بتتابعوا كأس العالم كمان حنربحكم قميص الفريق المفضل لكم طبعاً من عند Ministry of Football اللي معروف وغني عن التعريف Ministry of Football. خليني اشرح لكم كيف حتصير الأمور. حتدقوا على رقم إذاعة جبل لبنان، رح نتلقى اتصالاتكم على 01-328-0000. فيكن من الساعة 4 للساعة 4:30 حاليا، ونهار الجمعة كمان 4 للأربعة ونص، تتصلوا على الرقم 01-328-0000. أنا رح أسألكن سؤال مخصص بكأس العالم، أنتوا بعد ما تسمعوا هالسؤال مضطرين تجاوبوا بسرعة، ما فيكن تفتحوا لا تشات جي بي تي، ما فيكن تسألوا حدا، لازم تجاوبوني بسرعة، ومن بعدها إذا الجواب صح رح تربحوا الجائزة، وإذا الجواب غلط حتحاولوا مرة تانية لحتى تربحوا الجائزة. لكل اللي حيربحوا إن شاء الله الجوائز بنتمنى يكون عددهم كبير، فيكن تتصلوا بمينستري أوف فوتبول يوميا من التنين للسبت بين الساعة 10 صباحا للساعة 8 مساء على الرقم 76-406-940 لحتى تعرفوا أكثر كيف رح تستلموا جائزتكم. قبل ما نبدأ وناخد اتصالاتكم بدي أحكي بشكل سريع أنه افتتاح كأس العالم رح يصير نهار الخميس الساعة 10 المساء. الافتتاح أكيد رح يقام بمكسيكو سيتي بالمكسيك، رح تقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا. طبعاً الحفل والمهرجان الفني بحضور المغنية شاكيرا رح يبدأ قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، ورح يكون في مهرجان كتير كبير بهيدا النهار، بيتسع الملعب لحوالي 83 ألف متفرج، وهو أحد الملاعب الشهيرة اللي رح تقام فيها مباريات كأس العالم، ويتوقع طبعا حضور رؤساء دول وشخصيات رسمية ورياضية واجتماعية وفنية. المباراة أكيد مثل ما ذكرت رح تقام بين المكسيك وجنوب أفريقيا الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت. طبعا في عدة أمور صارت خلال الأسبوع المقبل، وأكيد بس يجهز أي اتصال نحن معكم لنربح بهيدا قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال. الاتحاد الدولي لكرة القدم طبعا كان في بعض المشاكل فيما يخص تذاكر الملعب، وفي 60 مشجع قدروا يحصلوا على تذاكر من دون مقابل مادي، ولكن رجع الاتحاد الدولي كشف الموضوع ورح يدفعهم ليقدروا يرجعوا يتمموا العملية ويحصلوا على التذاكر. هيدا بالنسبة لأحدث مشكلة صارت بالمونديال، رح أحكي أكيد بالتفاصيل، ولكن بدي أرجع أذكر برقم التليفون 01-328-0000. هلأ أنا لابس كنزة الأردن، حبيت أبدأ أول حلقة بمنتخب عربي مشارك بكأس العالم، وكمان حبيت يكون هيدا المنتخب أول مرة بيشارك بكأس العالم من بين الدول العربية، فهيدا أمر مميز بالنسبة لنا كعرب أنه نشوف 8 منتخبات عربية رح تشارك بالنهائيات. ركزوا منيح على حكي لأنه ممكن يكون شيء من حكي هو سؤال وأنتوا بحاجة لتجاوبوا عليه خلال كأس العالم. أيضا بالنسبة للمشاكل اللي عم بتصير بكأس العالم، هناك بعض المشاكل من خلال يعني أبرزها كان إضراب محتمل لعمال بأحد الملاعب بأمريكا، وهيدا الأمر حيعمل كتير مشاكل، خصوصا أنه هول العمال بيساعدوا ضيوف الاتحاد الدولي خلال فترة تواجدهم بالملعب، ونحن حاليا بانتظار مفاوضات العقد مع العمال بين العمال والجهة المعنية ليوصلوا لحلول، وأي أمر مش لمصلحة هؤلاء العمال رح يكون فيها عقوبات، ومن المقرر أنه هيدي المحادثات تكون خلال الساعات المقبلة لحتى يقدروا يوصلوا لنتائج. طبعا النهائيات اللي رح تقام من ضمنها الولايات المتحدة، المكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخب لأول مرة بالتاريخ. هذا بالنسبة لكأس العالم وبعض الأخبار. أيضا هناك أمر اللي كنت عم بحكي عنه بهيدي المشاكل، إنه أجنحة الاتحاد الدولي فيفا هي أكثر الأمكنة اللي راح تتضرر، على اعتبار إنه إذا أجبروا العمال على الإضراب فلن تجد أجنحة فيفا اللي بتبلغ قيمتها 100,000 دولار سوى أناني المياه وبعض كيس البطاطا. هيدا كان ببيان النقابة. بدي حاول في معنى اتصال، يبدو أول اتصال لنشوف إذا حيكون في فايز معنا. ألو؟
2: ألو؟
1: يا هلا، مين معنا؟
2: هوري تابيت.
1: يا هلا أستاذ، كيفك؟ شو أخبارك؟
2: ماشي الحال.
1: كيفك مع المونديال؟
2: يعني ماشي الحال.
1: مين بتشجع؟
2: برازيل إسبانيا.
1: برازيل. طب إذا وصلوا على النهائي مع مين؟
2: برازيل.
1: يلا رح نسألك، بما أنه مع البرازيل حنسألك سؤال خاصه بالمنتخب البرازيلي، بس سؤال صعب منه سهل، لأنك أول مستمع عم يتصل فينا، حبيت صعب لك السؤال صراحة.
2: يلا
1: بال 2002 الظاهرة البرازيلي رونالدو حلق شعره، بتعرف شو السبب؟
2: شو السبب؟
1: طيب رح أعطيك احتمالات. هل السبب انه هو كان مؤثر بلاعب اخر قديم برازيلي، ام السبب انه هو كان عنده اصابه وكان عم بحاول يشتت انتباه الاعلام وسائل اعلاميه وباقي العالم اللي عم بتضل تحكي عن اصابته؟
2: اوكي
1: خلص، هول اثنين بدك، ثلاثه صعب عليك بصعبها.
2: لا الثاني
1: تبع الاصابات.
2: ايه
1: صحيح، اجابه صحيحه، وبتربح معنا هلأ تحت الهواء. الشباب والصبايا رح يحكوك، تقلن أي منتخب حابب، إسبانيا ولا البرازيل، تربح قميصه. أو في عندك احتمال آخر كمان، منستري أوف فوتبول بيقدم بوكس، وإنت وحظك هونيك شو بتطلع الجايزة، شو ممكن تكون. هلأ تحت الهواء الصبايا رح ياخدوا رقمك والاسم. أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي لألكون. مرسي.
1: أهلا وسهلا. فإذن مبروك لأول مستمع دغري ربحها، مع أنه حاولت صعب السؤال بس قدر يجاوب. كنا عم نحكي عن عدة أمور ورح تحصل بكأس العالم. بدي أذكر أنه نحن عم نربح قمصان المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026. برنامج على أرض الملعب رح يصير معكم كل نهار تنين وجمعة الساعة 4 وبيستمر للأربعة ونص، ونحن بهيدا الحدث الكروي الكبير لازم نربحكم، لازم نعيشكم الأجواء المونديالية بعيدا عن الظروف الأمنية وظروف الحرب، لأنه نحن بنعرف بالمونديال هيدا حدث استثنائي الكل بحب يشارك فيه. ما بعرف إذا حناخد اتصال تاني، بس بهالوقت خليني أحكي بشكل قرار أخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات الماضية بعد ما منع إدخال زجاجات المياه إلى أرض الملعب. طبعاً منعرف قدي صعوبة والعمل الشغب اللي ممكن تصير وتأثر أو يدخلوا من خلال زجاجة المياه، يصير في إدخال لمواد منا صحية. أخذ القرار الاتحاد الدولي أنه يدخل إلى يسمح للجمهور بإدخال الزجاجات المياه خلال المباريات. رح أحكي عن هالتفاصيل أكثر، ولكن باخد اتصال جديد. ألو؟
3: ألو؟
1: يا هلا، مين معي؟
3: أحمد مادة.
1: يا هلا يا أحمد، كيفك؟
3: ماشي الحال الحمد لله.
1: أحمد، كيف معلوماتك بالفوتبول؟
3: منيحة على قدها يعني.
1: أيوة، ومين بتشجع؟
3: ألمانيا.
1: حلو، ألمانيا. شو رأيك يا أحمد بألمانيا هالمونديال، بيعملوا شيء؟
3: والله صعب كثير بالنسبة للأداء اللي عم يعملوه آخر فترة.
1: ايه، ما هي أساساً ربحوا هالسبعة واحد، وهي كانت من بعدها بلش المستوى ينزل. أحمد، بما أنك بتتابع بدي حاول شوي هيك اختبر ذاكرتك. أحمد، بما أنه هالمونديال حيصير بثلاث دول، وسابقاً كان يصير بدولة واحدة بس، ولكن في مرة نسخة واحدة صارت ببلدين، بدي منك تقلي أي سنة أو أي نسخة ومين هن هالبلدين اللي صارت فيهم؟ بدك بعطيك احتمالات بس فكر، هي منك يعني اللي فيني سهل لك إياه من بعد الألفين.
3: كوريا الجنوبية واليابان.
1: بسم الله. ما شاء الله عليك أحمد، بس ساعدتك أنا، ساعدتك قلت لك بعد الألفين. أحمد، مين بتشجع؟ ألمانيا قلت لي؟
3: ألمانيا.
1: طيب هلأ تحت الهواء حياخدوا منك المعلومات، ومبروك يا أحمد، يعني لهلأ صار في اتصالين، الاتصالين عم بيربحوا. اسم الله البداية الحلقة موفقة عم بتكون. بدي أذكر إنه القمصان تقدمة Ministry of Football، هيدا المحل اللي عنده عن جد كواليتي كتير ممتازة لقمصان الفوتبول سواء بالمنتخبات أو حتى الفرق الأوروبية والفرق العربية موجود، وحتى فيك تطبع الاسم اللي بدك إياه على القميص. لهلأ مشجع برازيلي مشجع ألماني عم بيربحوا، المنافسة قوية، بنتمنى نشوف غير مشجعين. بدي أذكر برقم التليفون لتقدروا توصلوا وتربحوا معنا 01-328-0000 01-328-0000. بتشاركوا وبتربحوا كل نهار تنين وكل نهار جمعة برنامج على أرض الملعب عم بربحكن جوائز قبل كأس العالم وخلال كأس العالم. اتصال جديد كمان منقول ألو.
4: ألو
1: يا هلا، مين معي؟
4: كيفك؟
1: تمام
4: معك علي.
1: يا هلا علي. علي شو العيلة؟
4: علي حسن.
1: يا هلا بعلي، كيفك؟
4: حبيب قلبي تمام.
1: شو مع مين بالمونديال؟
4: والله مع ألمانيا.
1: شوف عنا جمهور ألمانيا منيح، مع أنه ما بعتقد المنتخب جاهز يربح، ولا شو رأيك؟
4: ما هي بده يشجع فوتبول بده يكون مع المنتخب اللي بحبه، كان على ربح ولا على خسارة.
1: صح،
4: ما بعد فيها لذة إذا أنت مع الفريق اللي عطول بيربح.
1: مزبوط، يعني ذكرتني بمثل كان يقول إنه إذا كل يوم أكلت ملوخية ملوخية ملوخية بتوصل لمرحلة بتزهق للأكلة،
4: بطل تستطعم فيها. صح، بطل إلى لذة.
1: صح، فكرمال هيك ألمانيا عاشت كتير ألقاب وهيدا خلص زهقته. هلأ بس هيك مجرد
4: الماكينات
1: الألمانية. طيب خليني أسألك، ما بعرف معلوماتك منيحة بالمونديال؟
4: مش كتير يعني، ما تشديدك، بس بحب الألمانية.
1: بتحب الألمان. طيب حأسألك سؤال، بكأس العالم 2022 اللي صار بقطر، مين كان هداف الكأس العالم وكم هدف سجل؟
4: مين كان هداف كأس العالم؟
1: صح، هو لاعب كتير مهم هلأ حاليا بهالفترة،
4: بس مش لاعب ألماني.
1: لا لا مش لاعب ألماني، ما أنا ما بدي أسألك.
4: معمول لاعب خليني بس أقرب المعلومة، لاعب فرنسي؟
1: قد يكون
4: كيليان مبابي.
1: أوكي خلصت 50% من السؤال، كم هدف سجل؟
4: ليش صعب عليك؟
1: ما هو سهلة كانت كيليان مبابي، بعطيك احتمالات 7-8-9.
4: خير الأمور يا وساطك.
1: 8
4: 8؟
1: صحيح يا علي، علي حسن صح؟
4: نعم.
1: برافو يا علي، حلو. ما أنا قلت بدي خسرك صراحة لأنك ألماني، لأنه أنا ما بحب الألمان. بس
4: أنت برازيلي؟
1: لا أنا إنجليزي.
4: أيوة
1: إيه، بس ودايماً إنجليز والألمان دايماً بس يلعبوا عم يتفوقوا، الألمان بسائبت بكذا مونديال. شكراً لاتصالك علي، تحت الهواء حياخدوا منك الشباب المعلومات. بنتمنى أكيد التوفيق للمنتخب الألماني بما أنه ألمانيا لهلأ هي مسيطرة على الاتصالات. بدي أذكر برقم الهاتف 01-328-3-0، هذا هو الرقم. كنت عم بحكي أكيد عن الزجاجات المياه اللي كانت عم يمنع الاتحاد الدولي وعم يمنع إدخالها إلى الملعب. هلأ سمح فيها ولكن ضمن شروط معينة، لازم القنينة تكون 600 ملي فقط مش أكتر. ما بعرف إذا في اتصال ولا أوكي، بنرجع يبدو الاتصال انقطع. هنرجع نشوف، بدي أذكر إنه الجوائز هن تقدمة Ministry of Football كل نهار تنين للسبت من الساعة 10 صباحا للساعة 8 المساء. فيكن تدقوا على الرقم 76406-406-940 وتسألوا عن الجايزة كرمال تروحوا تستلموها. بناخد اتصال جديد، منقول ألو.
5: نقول ألو.
6: ألو بونجور.
1: يا هلا بونجورين، مين معي؟
6: معك حاتم.
1: كيفك حاتم، شو العيلة؟
6: بول حاتم.
1: بول حاتم يا هلا بول، شو الأخبار؟
6: كتر خير الله الحمد لله، مشتاقين.
1: نحن بالأكثر. شو محمس للمونديال؟
6: ايه أكيد.
1: مع مين مين بتشجع؟ ايه
6: أكيد. أنا صراحة
1: إيطاليا
6: إسبانيا، بس ابني بحب اليابان وحابب ربحه القميص تبع اليابان.
1: اليابان شو
6: ايه.
1: شو خطر له؟
6: بابا بحب اليابانية.
1: يلا لكن معقول ما بتعرف المفاجآت. وانت من امتى بتشجع اسبانيا؟
6: نعم
1: من امتى؟
6: مش من زمان كتير. مش من زمان كتير. انا كنت اساسا برازيلي ونقلت فصاروا يخسروا بحتلونا.
1: وقت السبعة واحد ايه؟
6: ايه معلوم. وقت السبعة واحد ايه؟
1: طيب يا بول حاسألك سؤال حيكون صعب شوي. في بطولة مارادونا الأسطورة الأرجنتينية سجل هدف بإيده.
6: نعم.
1: بدي منك تقلي أي مونديال كان، أي سنة، وضد مين كان هيدا الهدف؟
6: صعب كتير
1: يعني مضطرين نصعب الأسئلة لحتى ما تكون يعني نختبر المعلومات ونعمل هيك.
6: سأل الكادوف أنا ما بدي الأسئلة.
1: ما هو الفكرة نحن عبالنا يربحوا الكل، بنتمنى يربحوا الكل، بس هيدي شروط البرنامج.
6: على راسي
1: حبيبي،
6: على راسي موضوع.
1: شو
6: شو بدك لك؟
1: أي بطولة بكأس العالم سجل مارادونا الهدف بإيده وضد مين؟
6: ما في مساعدات.
1: ما هي المشكلة إنه كتير إذا أعطيتك أي يعني أي فترة دغري حتعرف.
6: طيب
1: قالك شو بدي
6: اقول؟
1: شو هيك
6: بفت مع صوتك؟
1: لا بدك تجاوبني قول كلمة بركي زبطيت. لا
6: بدك تجاوبني بركي زبطيت. 90
1: كترتون شوي صغيرة للأسف يا بول، يعني كنت حابب صراحة كرمال ابنك وخصوصا يابان، بس اللي فيني قلك يا إنه منستري أوف فوتبول موجودة عنده طقم اليابان أكيد وبسعر كتير كتير منيح وبنوعية منيحة، وخصوصا إذا قلت له من قبل برنامج على أرض الملعب وجبل لبنان رح يتوصف فيك أكيد. شكرا لاتصالك بول.
6: طول عمرك الرب يا حبيبي.
1: أهلا وسهلا فيك. طيب بدي شوف إذا باخد بريك هلا ولا خلينا ناخذ بريك، ومن بعدها الاتصالات مكفين رح نربح كمان. انتو اتصلوا وشاركوا على رقم 01-328-30. بريك ومنرجع.
7: جبل لبنان ايام زمان احلى الانغام. جبل لبنان
8: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
9: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
10: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
11: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
12: اشتقتوا له ما هيك؟
13: صاروا من راجع.
14: انا لمين اشتقت؟
15: ويلكم باك رولا الفقده. والله
16: قليله صوصه دخيله كمان بطعم المذيعه.
17: يعني صارت رولا شاميليه اغاني اشرفيه.
18: ذا وان اند اونلي رولا شاميليه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
19: تنوري تنوري تنوري.
20: اجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
21: المهم رجعنا
22: ورجعتنا الروح
18: ابتداء من التنين عبر راديو اغاني اغاني.
23: يقبرني موديلكم والوانكم.
24: العجقه مش حلوه بلا الرول
25: فنزاتي حبيباتي.
18: كونوا معنا على الموعد.

0: عودة لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر للأربعة ونص، وحتكون استثنائية للمونديال، مونديال 2026 اللي راح يقام بثلاث دول، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وأكيد عندكم فرصة لتربحوا قميص منتخبكم المفضل أو فريقكم المفضل بأي دوري كان بالعالم من Ministry of Football بالحمرة موجود، ونحن فيكم تتصلوا لحتى تشاركوا بالمسابقة على رقم 01-328-3-0، ومن بعد ما تشاركوا وتربحوا فيكم تشتركوا، فيكم تدقوا لMinistry of Football على 7-6-4-0-6-9-40 لحتى تحكوا بباقي التفاصيل. ناخد اتصال من قول ألو.
1: ألو بونجور.
0: يا أهلا وسهلا مدام، مين معي؟
1: رشا.
0: ما سمعت؟
1: رشا حسن.
0: يا هلا مدام، بدي منك بس توطي صوت الراديو من عندك.
1: يلا.
0: مش الحال؟
1: يلا.
0: بتتابع فوتبول؟
1: شوي
0: شوي شوي، يعني بدي صعب لك السؤال عشان ما ربحك، أو بس بدي
1: لا.
0: بدي أعرف مع مين بتشجعي قبل؟
1: برازيل.
0: برازيل ومين؟
1: فرنسا.
0: منتخبين بتشجعي؟ والمنتخبين أنا ما بحبهم كرمال هيك، للأسف مدام خسرتي معنا أنا لا بالعكس، بدي إياك تربح إن شاء الله. طيب حأسألك سؤال منه كتير صعب، بس ما هو المشكلة بتحيرونا أنتو السيدات، شو بدنا نسألكن شو بدنا نسألكن؟ طيب منتخب إيطاليا،

0: بلدي.
1: مجموعة هقول بي.
0: حتقولي بي، بس أنا بدي أقولك للأسف إجابتك غلط، فأنا بعتذر منك. مين بشجع ابنك؟
1: هو اللي بشجعني، أنا بشجع ألمانيا.
0: والله مشاكل كتير حتصير بالبيت يعني. يلا خير إن شاء الله، حظ أوفر بالمرة الثانية. فيك ترجع تشاركي معنا أكيد الأسبوع المقبل أو هيدا الأسبوع نهار الجمعة بين 4 و4:30. إلى اللقاء مدام. فإذا كنا عم نحكي قبل الهوى عن عدة أمور صارت بكأس العالم. اللي بدي أخبركم إنه نحن بهيدا المونديال لأول مرة حيشارك 8 منتخبات عربية، حيكون في حضور عربي قياسي لأول مرة. نتمنى إنه هيدي المنتخبات أحدها يقدر يتأهل ويحقق نتيجة إيجابية مثل اللي صار مع المغرب سابقا بمونديال 2022 لما بات أول منتخب عربي وأفريقي بيوصل لنصف النهائي، وقت احتل المركز الرابع بعد خسارته بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام كرواتيا. المنتخب المغربي كان بوقتها عن جد فخر للعرب، وأكيد يعني الطموح صار أكبر عند هالمنتخب، منتخب أسود الأطلس. أكيد المنتخب الجزائري أيضا منتخب جاهز ومتمكن وقادر أنه يوصل لمكان بعيد. المنتخب الأردني هاي المشاركة التاريخية حتكون لإلهم، منتخب بشارك لأول مرة، ولكن يزن نعيمات أفضل لاعب بصفوف المنتخب أو من أفضل اللاعبين ما حيكون عم بشارك لأنه في إصابة، عم بعاني من إصابة. ايضا بدي احكي عن السؤال اللي سالته قبل الهوى اللي هو كيليان مبابي. كيليان مبابي بده يحاول يحرز لقب كاس العالم للمره الثانيه بتاريخه، واكيد راح يكون ضمن قائمه النجوم انه احرز كاس العالم مرتين، وكان ب 2022 عم يلعب المباراه النهائيه قدام المنتخب الارجنتيني اللي اخذ وقت اللقب بقياده ميسي. بدي اذكر رقم التليفون 01-328-30، وبناخذ اتصال جديد. بنقول الو.
2: الو الو مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك هوبيك.
0: يا هلا، كيفك؟
2: ماشي الحال.
0: شو مين بتشجع بالمونديال؟
2: انا كمان مع برازيل.
0: شو قصتكم كلكم برازيل والمانيا؟
2: ايه.
0: كيف معلوماتك بالمونديال؟
2: منيح.
0: يعني حتجاوب على هالسؤال الصعب بما انك برازيلي.
2: اوكي.
0: بدي اسالك سؤال ما خصه بالبرازيل. بس
2: أوكي.
0: كتير صعب. مين هو اللاعب بال2006 اللي نطحه زين الدين زيدان بالمباراة النهائية؟
2: ماتيرازي إيطالي.
0: ما شاء الله، بس خليني كده.
2: إيه.
0: اسم الله عليك، مبروك.
2: ميرسي.
0: فإذا بوقتها مذكر مين أخذ كأس العالم؟
2: فرنسا.
0: فرنسا أخذت كأس العالم؟
2: ضربة جزاء.
0: أكيد؟
2: إيه أكيد 100%.
0: أنت مؤكد؟
2: 2006. لا إيطاليا، سوري.
0: للأسف جاوبت، حنرجع نسحب منك القميص. لا عم بمزح، ربحت.
2: غلطت سوري.
0: لا أبدا ولا يهمك، هلا تحت الهواء حياخدوا اسمك ورقمك الصبايا ويتواصلوا معك. قبل ما نختم حلقتنا لليوم بدي روح بشكل سريع على هيك بعض المعلومات اللي كنت عم بحكيها. أكيد اللي ما حالفوا الحظ اليوم بيتصل الأسبوع المقبل لحتى نقدر نربحوا جوائز تانية من عند Ministry of Football. ما بعرف إذا حيكون في عندي اتصال أخير. عندي اتصال بعد. خليني بس أعطي هيك معلومتين بشكل سريع، إنه اليوم في بعض المشاكل اللي عم بتصير بالولايات المتحدة سواء بالأفاعي اللي كانت موجودة أمام معسكر منتخب سويسرا أو اليابان اللي عم يتمرنوا بمكان شعبي وفي عالم كتير وغيرها من الأمور والانتقادات الحر والشوب. يعني طبعاً هيدا شيء عامل خارج عن إرادة الدولة المضيفة، وهناك أيضاً المشاكل اللي عم بتصير مع إيران، وآخر التطورات هي إنه إيران حتكون موجودة بالمكسيك ولكن حتلعب مبارياتها بالولايات المتحدة. بمعنى آخر المنتخب الإيراني مقر إقامته بالمكسيك بيسافر يوم المباراة بيلعب بالأمريكا ومن بعدها بعود إلى مقر إقامته بنفس اليوم، ممنوع يبقى أي ليلة بالدولة الأمريكية. خليني أشوف إذا في اتصال. يلا بعد شوي، ما بيأثر، فاتحين، بدنا العالم تربح، بدنا نحاول الكل يربح. كان عندي مجموعة أسئلة صراحة صعبة كتير، بس اللي بدي أخبركم إياه إنه حضروا حالكم لأنه مستوى الأسئلة حيكون كتير أعلى من أسبوع أو من نهار الجمعة هالأسبوع خففتها، اليوم خففتها، بس

0: من نهار الجمعة وطالع حتكون أسئلة كتير صعبة. باخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا، مين معي؟
1: حسن حسين.
0: يا هلا حسن، كيفك؟ كيفك مع المونديال؟
1: الحمد لله.
0: مين بتشجع؟
1: أرجنتين.
0: أرجنتين، أيوة. يعني أنت هلا بيتك بالقلعة، طاير من الفرحة، صح؟
1: صح.
0: طيب حسن، بدي أسألك سؤال، بما أنه أنا بلشت الحلقة بسؤال صعب وبدي أختمها بسؤال أصعب بعد. بال 2014 مين كان أفضل حارس وكم هدف دخل مرمى؟
1: 2014
0: صح، بالمونديال اللي صار بالبرازيل وقت ربحت ألمانيا 7-1 على البرازيل.
1: من أفضل حارس؟
0: صح، القفاز الذهبي وقتها أخذ. شو صعبت عليك كتير؟ شو شكلك عم بتفتش علي على الانترنت؟
1: لا، بدي أفكر شوي.
0: ما هي سهلة.
1: ماير.
0: مين اللي غششك؟ مين حدك؟
1: واحد ألماني، بس هيك بحكي.
0: طيب كم جول دخل بشباكو؟ لا بدك تجاوبني بسرعة، يعني ما بدي تكون.
1: بعتقد 10 جوال.
0: 10 جوال؟ قال 10؟
1: ايه
0: 10. 10؟ لا للأسف الإجابة غلط، وكتير فرق وقتها، دخل مرمى 4 أهداف بس ونال جايزة أفضل حارس. حسن بإمكانك أكيد ترجع تتصل الأسبوع أو بعد 4 أيام من نهار الجمعة الساعة 4، وإن شاء الله بحالفك الحظ بوقتها. ما بعرف قد ايه بعد معي وقت، فينا ناخد بعد اتصال. أنا صراحة حابب أخد اتصال بس عم بخبروني لازم خلص وقت الحلقة اليوم، بس الأكيد إنه نهار الجمعة كمان في جوائز. رقم التليفون تذكروه منيح، سجلوه عندكم، 01-3-2-8-0-0-0. طبعا الجوائز تقدمت Ministry of Football، نوعية رائعة جدا، وحتى بدون ما تربحوا الأسعار رائعة جدا. المكان موجود بالحمرة وفيكن تتصلوا من التنين للجمعة بين الساعة 10 الصبح للساعة 8 المساء، وبردوا عليكم، فيكن تتواصلوا معهم عبر واتساب، وأكيد فيكن تتابعون على صفحتهم على تيك توك MOF Lebanon Ministry of Football Lebanon، أو على تيك توك كمان Ministry of فوتبول. هيدي كانت حلقتنا ببرنامج على أرض الملعب، معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر بس على إذاعة جبل لبنان، وهالفترة حتكون مخصصة عن كأس العالم. أنا من هلأ للجمعة بدي ودعكم، أكيد نرجع منلتقى، إلى اللقاء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما قلكوا شي انتو
8: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يروس السامبا
8: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
10: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
8: طب خبرونا شو بصير ايه؟
9: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل
12: شكرا يا

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري للتصعيد المتجدد بين إسرائيل وإيران في محاولة للحفاظ على مسار التهدئة في المنطقة. وجاءت الدعوة بعدما تبادلت إسرائيل وإيران ضربات عسكرية جديدة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتقويض جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
1: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعياً وهجومياً، مؤكداً رفض أي محاولة لفرض معادلات جديدة في المنطقة. وشدد المكتب على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مختلف أنحاء لبنان عند الحاجة، معتبراً أن إسرائيل لن تقبل بربط أي رد إيراني باستهداف الضاحية الجنوبية.
2: يتحرك السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام بهدف تقييم مواقفهم من اتفاق واشنطن. الاجتماع المرتقب مع بري يتركز على ملاحظاته التي وصفها بالهجينة والمفخخة، فيما يسعى عيسى لاستطلاع إمكان تعديل البنود بما يضمن استقرار الجنوب.
1: دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التهدئة، مؤكدة أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد. كالاس شددت خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على ضرورة جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
0: أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى العراق وإلغاء الرحلات الصباحية المقررة إلى سوريا ولبنان بسبب التطورات الإقليمية. الشركة أكدت أن بقية رحلاتها من عمان مستمرة كالمعتاد، فيما شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الأردن لن يسمح بتحويل أراضيه إلى ساحة حرب.
1: أعلنت وسائل إعلام إيرانية إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري مهر آباد ومشهد حتى إشعار آخر، وسط متابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة الطيران.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الضاحية مجدداً، من أعاد عقارب الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: خالد الهبر،
4: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
4: يا عشر الحمراء.
0: السبت 27 حزيران،
4: تحلالي بالحمراء.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
5: دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا. بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: الخير وأهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 التي نواكب فيها آخر التطورات على الساحة السياسية المحلية. على الساعة 6 عندنا نشرة الأخبار، ومن 6 لغاية الساعة 7 جولة على آخر المعلومات التكنولوجية الصحية والطبية والعلمية. والبداية مع النائب بلال عبد الله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي. مساء الخير.
1: مساء الخير، تحية لك.
0: أهلا وسهلا فيك
1: لكل
0: المستمعين. أستاذ بلال، ما حصل أمس هل هي رسالة إيرانية لإعادة زج لبنان في الصراع الإيراني الأمريكي، أو برأيك ما حصل أمس كان تصفية حسابات داخلية
1: لبنانية؟
0: داخلية مش لبنانية، أكيد داخلية بين حزب الله وإسرائيل، كأنه مسرحية.
1: لا إحنا مش مسرحية نفس الوقت، ولكن هناك في ممانعة إسرائيلية تجاه الضغط الأمريكي اللي مورس بالمفاوضات التي جرت بواشنطن لتحقيق وقف إطلاق نار دائم بلبنان، وقف الاعتداءات. وبنفس الوقت في إصرار إيراني أن يبقي الورقة اللبنانية ضمن ملف مفاوضاته المفتوحة مع الطرف الأمريكي. بهذا الاتجاه للأسف في مكان ما حتلاقي يعني تقاطع مصالح إسرائيلي إيراني لإبقاء لبنان ساحة صراع لألم، بالوقت اللي الدولة اللبنانية رئيس جمهورية الحكومة تحاول فصل بالحد الأدنى هودي المسارين لحتى يقدر لبنان يستعيد سيادته على أرضه. طبعا لا يغيب عن ذهننا أنه هذا الفصل منه سهل، يعني إجباري لبنان يتأثر بتداعيات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتسوية إذا حصلت بيناتهم، ولكن بالحد الأدنى يعني آن الأوان أن نكون نحن مسؤولين عن قدرنا وعن مصلحتنا الوطنية، ونحاول قدر الإمكان إبعاد لبنان أن يستمر سياحة صراع الآخرين. هذا اللي حصل.
0: السفير الأمريكي من عين التينة سيكون هناك وقف لإطلاق النار، هل من موقف رسمي واضح برأيك سوف يصدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بصريح العبارة مع هذه المفاوضات مثل ما عم يحكي حاليا؟
1: نعول على موقف دولة الرئيس بري، وهو يعني من الحكماء اللي قادر بنفس الوقت يجاوب هواجس يعني شريحة من اللبنانيين التي تتعرض اليوم للضرب اليومي والقتل والتدمير وإزالة كل ما له علاقة بالحياة يعني من منازل وغير منازل، بنفس الوقت عنده حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية. لذلك نتلاقى معه أن المفاوضات يجب أن تجري بسقف أمني وليس سياسي بالبداية بانتظار الجو العربي العام، واثنين على قاعدة الحفاظ على الحد الأدنى للوطنية الداخلية. الانقسام الداخلي لن يشجع ولن يسمح أن يكون هناك يعني بالحد الأدنى مفاوض قوي، يجب أن نقوي موقع المفاوض اللبناني. هذا يتطلب أكيد التعاون مع دولة الرئيس.
0: الدولة اليوم مصرة على هذه المفاوضات، وأيضا سلام رئيس مجلس الوزراء للسفير الأمريكي، لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. أي أوراق ضغط قوية اليوم تمتلكها الدولة اللبنانية للاستمرار في هذه المفاوضات وفي جولة جديدة ب 22 حزيران؟
1: يعني خلينا نكون صريحين،
0: معنا أوراق قوية. إذا يعني ما عندنا أوراق قوية،
1: إذا إذا إذا إذا يعني هناك كلام بيقول لك خلي أو المقاومة قوة موقع المفاوض اللبناني، لا صحيح الكلام، لأنه للأسف المقاومة قرارها مش لبناني، قرارها إيراني. وبنفس الوقت يعني مضطر تتعاطى مع حكم، وأنت عارف مسبقا أنه منحاز لإسرائيل، عم نحكي الحكم الأمريكي، فلسنا بموقع يحصد عليه، ولكن على الأقل هناك إصرار من رئيس الجمهورية والحكومة ودولة الرئيس نواف السلام على محاولة قدر الإمكان فصل المسار اللبناني عن مسار الإقليم الدولي اللي فيه 100,000 عقدة بتبلش بالنووي، تنتهي بالعقوبات الموجودة اللي يجب رفعها بأرصدة الأموال
0: والأموال
1: المحجوزة إلى آخره، مضي هرمز. لا يحمل لبنان كل هذا الكم من الانزالات والاسقاطات على أزمته. نحن عندنا سقف واحد، وقف اطلاق نار، انسحاب اسرائيلي، السماح بعادة الاعمار، استعادة الاسرى والى اخره، يعني واضحه القصه، واتفاق امني على رفق او على يعني سياق اتفاق لبنان السابق وقف اعتداءات.
0: أستاذ بلال، عم نطالب دائما بهذه الدبلوماسية بهذه المفاوضات، ودائما عنا مطلب واحد، وقف إطلاق النار الشامل. للأسف من أول ما بدأت هذه المفاوضات حتى الآن الجنوب الغارات مستمرة. طيب الطرف الآخر بيقول لك ما عنا شيء إلا المقاومة اليوم هي اللي عم بترد على إسرائيل، لأن دبلوماسية ما وصلت إلى أي محل.
1: خليني بس كون دقيق معك يعني، وكمان المقاومة وصلش لمحل. لا هيدي وصلت لمحل ولا هيدي وصلت لمحل، لأنه للأسف إيقاع المقاومة بدأ آخر مرة مع استشهاد يعني خامنئي، رئيس خامنئي، مش هيك؟ مش على إيقاع ما تكبدنا ولبنان خسائر على مدى يعني سنة وكذا شهر من اتفاق وقف الاعتداءات. لذلك أنا أقول لك يعني إذا كان سنبقى نتحرك ضمن سياق الإيقاعات الإقليمية الدولية، لا لبنان يعني بتصور يعني تفضل اليوم صار له شهرين الجنوب يباد،
0: صحيح،
1: وقرى بكاملها تهجر، ولم يعني كان عساس منتظرين تحرك. ولكن عندما وزير الخزانة الأمريكي أخذ قرار بتحويل جزء من الأموال المحجوزة الإيرانية لأعمار الخليج، تحمس الإيراني وتحرك. عم بعطيك مثال بس انه لبنان منه اخر الدنيا عند المفاوض، لا الامريكي ولا الايراني ولا غيره. لازم نستوعب انه نحن يعني اذا بدك بالبازل الكبير احنا جزء منه، ما بدنا نكبر كثير حجمنا، ولازم ان الاوان ناخذ بعين الاعتبار البلد لم يعد يتحمل هالكم الكبير من الخسائر البشريه والاقتصاديه. لذلك في حرص امن فخامه الرئيس دولة الرئيس اكيد على قاعده انه كمان يعني يمارس دور أكثر الأمريكي والغرب تحديدا على إسرائيل ليوقف دوريتها المستمرة. يعني تعرف آخر مفاوضات الإسرائيلي لم يكن راضي على الضغط اللي مارسه الرئيس الأمريكي ترامب لوقف إطلاق النار بحكم أنه لم يلتزم، ولكن نحن أيضا ما التزمناش.
0: الآن إسرائيل هجوم عن مصدر إسرائيلي لا قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: الفرق بين الضاحية والجنوب.
0: هو كان مطلب واضح انه يا ايقاف النار في كل
1: يعني
0: المناطق،
1: انه اهل الجنوب مش لازم يعني مش لازم يرتاحوا، كمان لازم يدلوا تحت القصف والتهديد، انه يعني هي ابتزاز سياسي.
0: ما يحصل برأيك
1: بيمارس لعبة الابتزاز السياسي،
0: حرب نفسية، حرب اعلامية، او هي حرب عم بتكون اذا بدك الانفاس الاخيرة لهذه الحرب الميدانية؟
1: ما حدا في يقول أخيرة أو مش أخيرة. دخلنا بالشهر الرابع وما زالت الحرب مستمرة، حرب إبادي على الشعب اللبناني على كل الجنوب، وصلت للبع صحمر يحمر منطقة اللي فوق، مش هيك؟ هيدا الشق الأساسي للبع اللي كان نقطة الجنوب، حجم الدمار هائل فوق أيضا، وحجم النزوح ويعني تجريد الأرض من أهلها واضحة مستمرة. هي الضاحية شو المشكلة فيها؟ ضاحية يمكن ما بعرف إذا فيها بعض مراكز أو لا عسكرية أو غير عسكرية، بس المأزي فيها أنك أنت بس تضرب عم تقول لمئة ألف شخص مباشرة نفس الوقت تفضلوا على نزلوا على بيروت. هي الضغط اللي بيمارس فيها.
0: أستاذ بلال، صعوبة هذه الحرب تتبلور تباعا لما تنتهي، العودة إلى الجنوب إلى منطقة أمنية واسعة مدمرة كليا، إلى تغير ديموغرافي واضح، يعني عنا عدد من النازحين كبير جدا، عنا دمار كبير، أي حل؟
1: خليني الشق الأول أنا موافق عليه، الشق الثاني مش موافق عليه.
0: أوكي ليه بس؟
1: هذه كلمة تغير ديموغرافي ما مش واردة لبنان، مش واردة، كون أكيد بالأربع وعشرين وقف إطلاق النار تاني يوم الساعة 6 الصبح لم يبقى بمنطقتنا الشوف على قلب إقليم الخروب اللي عنا نحن أكبر كثافة نزوح بسبب الجغرافيا الاجتماعية، ما بقى نازح. شو دي غير ديموغرافي؟ هي تخويف اللبنانيين إذا بدك بس التفرقة والخلاف بيناتهم مش صحيح، ما لازم ننجر له، لأنه هذا الابن الجنوب حريص يرجع على أرضه حتى لو ما فيها بيت.
0: بالنهاية هي الأرض، هون أهمية الصمود والعودة إلى هذه الأرض.
1: مش بس ابن الجنوب بكل تلاوينه متمسك بأرضه. متمسك بأرضه.
0: هي الهوية الجنوبية يعني اللي دائما بدافعوا
1: يعني
0: عنها صحيح.
1: رماش وعن إبل ودبل وإلى آخره العرقوب. أهلي حصبية مش بس أهل نبطية وأهل بنت جبال. ابن الجنوب بطبيعته وبتركيبته متمسك بأرضه.
0: هذا التمسك بالأرض برأيك متى الخلاص؟ لأنه عن جد اللبناني تعب، يعني تعب كل 10 سنين حرب.
1: ما مش مش مش مش موضوع لبناني. تعرف إحنا بنبلش الناس، أنا بسمع التصاريح كتير، يعني بخمر حل اللبناني هو صانع قرار. بدنا نعترف نحن مش صناع قرار بهاللعبة هلا، نحن متلقي. كل ما نحاول أن تقوم فيه الدولة اللبنانية والقيادة السياسية أن نخفف من وطأة وتداعيات الحرب الإقليمية الدولية، ونحاول تحييد لبنان ألا يستمر ساحة ساحة للمفاوضات، يعني ورقة بيض مفاوض هذا أو ذاك.
0: زيارة قائد الجيش إلى باكستان، أدى هذه الزيارة مهمة سياسيا وأيضا عسكريا.
1: بتصور الزيارة إلى طابع عسكري ما أنه سياسي. أكيد مهمة إذا المطلوب دعم مقدرات الجيش وتحضيره لبسط سلطته على كامل الأرض البلدية خاصة جنوب الليطاني مفيدة أكيد.
0: بعيدا عن السياسة، مشكلة كبيرة بالبلد الامتحانات الرسمية. الوزيرة متمسكة بضرورة إجراء هذه الانتخابات الرسمية، في أحاديث أيضا عن ربما إعطاء إفادات. برأيك أي مصير لهذا القرار يلي هو أقل قرار لبناني نحن فنأخذ في الحال؟
1: صحيح. كان محور النقاش مع وزير الدفاع وممثلي وزير الداخلية، من يضمن سلامة يعني الطلاب وأزويهم والأساتذة أيضا خاصة أنه يعني في تفاوت بين منطقة ومنطقة، بين مدرسة ومدرسة، يعني أكثرية التعليم الرسمي في مناطق النزوح كان معطل بعد 2 أدار، الوقت التعليم الخاص استمر. نحن عطينا رأينا كالإخوة الديمقراطية، نحن برأينا بظروف أقل خطورة مما نعيشه اليوم كان في إفادات، ولكن بنهاية الأمر نتفاهم هواجس معالي وزير التربية اللي حريصة أن يبقى لبنان يعني منارة علم مستوى عالي، خاصة شبابنا اسمه بيروح للخارج، عنده حرص أن لا ينخفض المستوى. لكن خلينا نعترف يعني آخر كم سنة لست النجاح بالرسمي عن تكون فوق 90%، يعني بتعرف شو معناتها هذه. بتصور بهذا الظرف لكي يكون هناك عدالة وانصاف والمساواة بين الجميع، نحن برأينا الإفادات هي الحل بالوقت الحاضر، ولكن نترك هذا الموضوع للجلسة الثانية حصير الخميس بين اللجنة وبين معالي وزير التربية.
0: النائب بلال عبد الله عضو اللقاء الديمقراطي، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هيك هذه القراءة. أهلا وسهلا فيك.
2: شعشع نصراته

0: إذن أكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أنه سوف يكون هناك وقف لإطلاق النار. ولفت عيسى بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن الأنباء المتداولة عن تواصل إدارة ترامب مع حزب الله خاطئة، وأكد أن إسرائيل سوف تنسحب من لبنان وسوف تعيد الأراضي والأسرى والمنطقة التجريبية، سوف تكون تحت حماية الجيش اللبناني ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت جيدة وهما متوافقان في الرؤية. وأكد المصدر أن عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة ضد حزب الله في لبنان وسوف نستهدف الضاحية إذا هاجم الحزب البلدات. وكان استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وتناول النقاش خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان والتحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن. وكرر سلام التأكيد أمام السفير عيسى أن لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وكان استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون في القصر الرئاسي السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي أعلن أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات في واشنطن. ويهم السفير أن ينوه بالفريق اللبناني المفاوض الذي يتمتع بالمهنية العالية والفعالية، وأعضاء الفريق يتكلمون في الملف اللبناني بشكل واضح وصريح. وشدد على أن ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية قررنا أن لا تتوسع المواجهة أكثر، موضحا أننا نولي الملف اللبناني أهمية كبرى والرئيس الأمريكي يتحدث دائما عن لبنان. بريك ونتابع 5 على 5.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
7: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
8: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس؟ مستمرتين؟ مستمرتان؟ مستمرات؟ مستمرين؟ مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
1: بريكو منرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.

0: طول عمركم إن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. ولبنان أحلى وأحلى.
1: بعد الصواريخ يلي أطلقت أمس من إسرائيل وإيران، تاريخ العلاقات بين إيران وإسرائيل من السر المعلن في زمن الشاه حتى الهجمات الأخيرة. بيمثل مبنى السفارة الفلسطينية بطهران تجسيداً للتغيرات الكبرى يلي شهدتها السياسة الخارجية لإيران على مدار السنوات، فالمبنى يلي يقع في قلب العاصمة الإيرانية كان مقراً للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية زمن الشاه محمد رضا بهلوي، قبل أن تتغير سياسة طهران حيال إسرائيل بشكل كبير بعد الثورة الإسلامية عام 1979. فكيف تحولت العلاقة بين إسرائيل وإيران على مدار عشرات السنين من تحالف قوي إلى عداء علني يشمل شن هجمات مباشرة؟ بالبداية كان الموقف الرسمي لإيران معارض لإنشاء دولة إسرائيل، إذ صوتت طهران بعام 1947 ضد قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية. كذلك أعلنت إيران عن تأييدها للدول العربية بحرب 1948، ولكن من دون أن تشارك بالصراع المسلح. كما عارضت إيران بعام 1949 انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة، ولكن الموقف الإيراني من إسرائيل سرعان ما بدأ بالتغير بظل تبني الشاه محمد رضا بهلوي سياسات خارجية وداخلية ببعض الأحيان بتميل إلى مواقف الغرب، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية يلي كانت من أوائل الدول يلي اعترفت بإسرائيل. فإيران يلي كانت تربطها بالاتحاد السوفيتي حدود بتمتد لمسافات كبيرة كانت بترغب بالتقرب من حلفاء أقوى مرتبطين مباشرة بواشنطن لمواجهة أي تطلعات سوفيتية، لاسيما بظل المعارضة يلي أبداها الحزب الشيوعي الإيراني المرتبط بموسكو لسياسات الشاه. هالتغير الإيراني تزامن مع توجه إسرائيل بيسعى للحصول على اعتراف دول غير عربية بالمنطقة بظل حالة العداء بينها وبين جيران العرب مثل ما بيشير معظم الباحثين. وبأدار من العام 1950 اعترفت إيران بإسرائيل لتكون تاني دولة إسلامية بتقوم بهالخطوة بعد تركيا.

ولكن مع تبدل السنوات كان الخميني معارض لأغلب سياسات الشاه إن لم يكن كلها، وهو ما أدى لنفيه خارج البلد طيلة 14 سنة قبل ما يرجع لإيران بشباط 1979 مع استقبال شعبي حاشد. فالعلاقات مع إسرائيل كانت من ضمن القضايا يلي عرضها الخميني على خلفية دينية كما عرضتها جماعات يسارية إيرانية، ومن هون بدأ أن التوجه المعارض للعلاقات مع إسرائيل سيكون هو أساس موقف إيران المستقبلي حيال هالقضية. فالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات رح يكون أول قيادي أجنبي يصل إلى إيران بعد الثورة، وهو ما صاحبه إلغاء العلاقات مع إسرائيل وتحويل مقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى مقر للسفارة الفلسطينية. كذلك أعلن الخميني عن أن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان رح يكون يوم القدس، داعياً المسلمين بدول العالم إلى التظاهر ضد ما يحصل. ولكن بعد أشهر بدأت شحنات أسلحة وكتب

أغيار لمعدات وطائرات حربية تصل إلى إيران من إسرائيل سراً وبشكل غير مباشر بحسب الدراسات والكتابات يلي تناولت تاريخ العلاقات بين البلدين. ومع نهاية الحرب العراقية الإيرانية ووفاة الخميني عام 1989 بدأ الشرق الأوسط وكأنه مقبل على تغيير كبير مع انهيار الاتحاد السوفيتي ونشوب حرب الخليج الثانية وبدء مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين وعدد من الدول العربية المجاورة إليها. سنوات الهدوء النسبي بين إسرائيل وإيران وحلفائها ما دامت كتير، إذ استؤنفت أعمال العنف بين إسرائيل وحلفاء تهران، وبدأ محمود أحمدي نجات يلي انتخب رئيساً لإيران بعام 2005 يدلي بتصريحات ضد إسرائيل تحديداً في كل المجالات، وهالأمر أثار غضب دولي. وبعام 2006 نشبت حرب بين حزب الله وإسرائيل أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص معظمهم من اللبنانية. كذلك وقعت أكثر من مواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة يلي سيطرت عليه حركة حماس بالعام 2007. وأدى البرنامج النووي الإيراني للتوتر بين إسرائيل وإيران، إذ تقول إسرائيل أن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه تهران يلي بتشدد على أن برنامج النووي مخصص لأغراض سلمية. وكانت إسرائيل نددت بالاتفاق يلي أبرمته إيران مع قوى دولية عام 2015 والذي يدعو إلى رفع عقوبات على تهران مقابل قبول الأخيرة خضوع منشآتها النووية لتفتيش الدولة. وكانت تهران اتهمت إسرائيل بالضلوع بمقتل علماء طاقة ذرية إيرانيين على مدار السنوات، وهو ما تنفيه إسرائيل. وخلال أكثر من 10 سنوات من دعم إيران وحلفائها حكومة الرئيس بشار الأسد خلال الحرب الأهلية بسوريا، وقعت عشرات الهجمات على مواقع وأهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني ومسلحي حزب الله بسوريا، وهي الهجمات يلي يعتقد على نطاق واسع أنه من تنفيذ إسرائيل. وكان هجوم حماس على إسرائيل ب 7 أكتوبر هو النقطة التحولية والمفصلية لنقل المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى مستوى مختلف تماماً. إذن النظر إلى تاريخ العلاقات بين إسرائيل وإيران ما بيقدم إجابة حاسمة عن السؤال يلي بتعلق بما إذا كان المستقبل رح يحمل المزيد من التصعيد، إذ إنه حسابات الواقع يلي بتحكم المواجهات بين البلدين بتغير أحياناً بشكل درامي يصعب التنبؤ فيه.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
8: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
9: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
10: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا بتشيل حمل عن ايدينا
11: خليني ساعدك يا طنط
12: تسلمي لي يا حبيبتي
10: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر
11: انتبهي على حالك
13: الله مع الوطن
10: هن بالفعل ابطال عندهم هم واحد
13: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى
10: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
14: نحن دايماً حدكم
11: وبعيوننا نخدمكم
0: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان
15: ساحة النجمة هالساحة يلي شهدت موت من العام 1975 حتى العام 1990 قبل أن تنفض غبار الحرب عنا وترجع إلى سابق عهدها بالخمسينيات حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي قبل ما يكون اسم الحالي ساحة النجمة بمنتصف التسعينيات بعد ترميمة وشوارع أخرى بوسط بيروت كان يطلق على الشارع اسم ساحة البرج نظراً لبرج الساعة الذي بناه العثمانيون بوسط الساحة وأصبح مع الوقت رمز لبيروت ولمجلس النواب المقابل لإله الأكيد أنه الجيل الجديد بغالبيته ما بيدرك أي معلومات عن تاريخ هالساحة وشوارعها المحيطة فيها لأنه توقف الزمن عند أبناء جيل الستينيات وما فوق ما كانت ساحة النجمة عبارة عن سوق للتبضع فقط ولكن كانت عاصمة للثقافة بلبنان إذ ضمت عدد من المسارح وصالات السينما كما أن الشوارع المحيطة فيها احتوت على أهم الصالات والمسارح أيضاً إلى جانب الكاباريه يلي هي اليوم بمثابة محل للموسيقى والسهر عام 1965 على سبيل المثال أنشأ الممثل الكبير الراحل حسن علاء الدين الملقب بشوشو مع المؤلف المسرح نزار مئات الوطني بالعام 1965. وبكتابه بيروتنا بيقول المؤرخ مختار عيتاني أن شوشو ومئاتي حولوا صالة السينما شهرزاد يلي كانت تعاني من ركود بالعمل إلى مسرح يومي، وكونوا فرقة بطلة ونجمة شوشو نفسه يلي كان يكثف من عطائه ويضاعف من طاقاته لحتى تتوالى العروض المسرحية على خشبة المسرح الوطني، إذ وصلت إلى 24 مسرحية. شارك بهالمسرحيات نجوم من لبنان ومصر مثل نيلي، سمير غانم، حسن مصطفى، هالة فاخر وبديعة مصباني. فعلى مقربة من المسرح الوطني كان موجود التياترو الكبير يلي هو أفخم مسارح بيروت وأرقاها أيام العز، كان بيشبه بفخامته مسرح الأوبرا بفرنسا. افتتحت الصالة بعروض مسرحية عام 1929 لفرق أهمية كانت بترمز فرق عالمية وعربية، حيث غنى في كل من أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب للمرة الأولى ببيروت. كما قدم عميد المسرح العربي يوسف وهبي عدة عروض مسرحية مع فرقته، كذلك اشتهر بحقبة الخمسينيات حتى منتصف الستينيات مسرح فاروق يلي كان عبارة عن كباريه بغني في النجوم وتحيي سهرات وراقصات شرقيات، منهم فريال كريم وابراهيم مرعشلي وغيره من الفنانين الى جانب الرقص، بشرط انه الساحة ما كانت تنام ابدا وكان نشاطها بيمتد طوال ال 24 ساعة بحسب عيتاني بكتابه. اما الباحث التاريخي المتخصص بتاريخ بيروت حسن حلاق فاكد بمقاله بانه شوارع بيروت كانت كتيره وكانت مشهوره بوسط بيروت مثل سوق الطويله وسوق اياس والحدادين والهال وسرسق، فما بقي ولا شارع من الشوارع من دون ما يكون عنده هالاسماء. اما عن ابرز الشوارع يلي اشتهرت فيها ساحه النجمه فهي سوق البزركان يلي هو اهم سوق ببيروت ولبنان حتى بهديك الفتره، يلي كان بيجتمع فيه البيارتي وسواهن من أهل الجبل لحتى يشتروا الحاجيات الأساسية مثل الأقمشة وأدوات الخياطة، كما كان يقصد أثرياء سوريا ومصر والعراق والأردن وغيرهم لحتى يشتروا منه. بالإضافة لهالسوق في سوق العطارين يلي هو غرب الجامع العمر الكبير تحت القناطر الحالية لشارع الجامع، وكانوا يبيعوا فيه جميع المستلزمات العطرية ومشتقاتها وأنواع مختلفة من الوصفات الطبية العربية المتضمن الأعشاب والسوائل الطبية. وعنا أيضاً سوق الصاغة يلي كان موجود إلى جانب هالسوق وتمركز بسوق باعة الصاغة والمجوهرات، وكان مقصد البيروتيين وبعض اللبنانيين.

وبعيدا من لبنان، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية تدعو الجيش ووكالات الأمن القومي إلى تسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الرقابة البشرية وحماية الحريات المدنية. وتم توجيه المذكرة لعدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع والأمن الداخلي ووزير العدل ومدير الاستخبارات الوطنية، وطالبت بوضع إرشادات محدثة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمجالات العسكرية والأمنية. وتم التأكيد على ضرورة اعتماد أنظمة الأسلحة المستقلة بطريقة بتضمن احترام التسلسل القيادي والسلطات التشغيلية داخل المؤسسة العسكرية. وشددت أيضاً على منع استخدام الذكاء الاصطناعي بفرض رقابة على حرية التعبير أو ترسيخ التحيزات الأيديولوجية أو تنفيذ عمليات مراقبة غير قانونية ضد المواطنين الأمريكيين. وهذه الخطوة هي في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن دور الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي والعمليات العسكرية، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على هالتقنيات بتحليل البيانات وتحديد الأهداف بساحات المعركة.

0: ومنتابع معكم بالأخبار التكنولوجية.
1: أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
0: أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي عن رغبته بأن يمتلك الجمهور أسهماً في شركات الذكاء الاصطناعي وسط جدل بشأن هالقضية وطبيعة التحالفات غير المتوقعة بها الإطار. وجاء ذلك خلال اجتماع بينه وبين سيناتور في البرلمان بعد وقت قصير من إعلان الأخير عن خطة تتيح للجمهور امتلاك 50% من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن أي آي، وذلك باستخدام هالأسهم لإنشاء صندوق ثروي عام يوزع الثروات يلي تجنيها هذه الشركات العملاقة بمجال الذكاء الاصطناعي بحسب وكالة أسوشيتد بريس. ورغم أنه صرح بأنه لا يستطيع تأييد نسبة 50% يلي حددها، إلا أنه أبدى رغبته بالتعاون معه للدفاع عن الفكرة العامة. وبيخلق هالموضوع تحالفات سياسية غير متوقعة بتغذية الشعبوية، حيث يتبنى سياسيون من أمثال الرئيس دونالد ترامب فكرة إشراك الشعب بهالنمو الخاص بالذكاء الاصطناعي. وبحديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أبدى ترامب اهتمام بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصص بأبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.

أيضا عم تشتغل حاليا شركة أوبن أي آي على تنفيذ أكبر عملية تطوير وإعادة هيكل لمنصة تشات جي بي تي منذ إطلاقها، بخطوة بتستهدف تحويل روبوت دردش الشهير إلى منصة متكاملة تجمع بين أدوات البرمجة ووكلاء الذكاء الاصطناعي والخدمات الإنتاجية وتحقيق الربحية قبل طرحها بأول متوقع خلال العام الجاري. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الشركة يلي تقدر قيمتها السوقية بنحو 850 مليار دولار تسعى إلى إعادة صياغة شات جي بي تي ليصبح بمثالة تطبيق فائق السرعة والقدرة، قادر على دمج خدمات متعددة داخل واجهة واحدة، بما يتجاوز فكرة روبو المحدث التقليدي يلي اشتهرت فيه الشركة منذ إطلاق الخدمة بأواخر عام 2022.

أطلقت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالعام 2025 منصة، ولكن تم تطويرها تحت عنوان سراج التعليمية الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويلي بيستخدمها أكثر من 1,000,000 طالب و100 ألف معلم. وبتوفر هالمنصة شرح مبسط وتمارين تفاعلية مرتبطة بالمناهج الرسمية، وبتدعم التعلم الذاتي من دون أن تحل مكان الأستاذ، مع مراعاة الخصوصية وضوابط الاستخدام.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.

السادسة مساء من إذاعة جبل لبنان، أهلا بكم. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وتناول النقاش خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان وتحضيرات جولة المفاوضات المقبلة في واشنطن. وكرر سلام التأكيد أمام السفير عيسى أن لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وكان أكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أنه سوف يكون هناك وقف لإطلاق النار. ولفت عيسى بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن الأنباء المتداولة عن تواصل إدارة ترامب مع حزب الله خاطئة، وأكد أن إسرائيل سوف تنسحب من لبنان وسوف تعيد الأراضي والأسرى، والمنطقة التجريبية سوف تكون تحت حماية الجيش اللبناني ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. ميدانياً وعسكرياً، نقلت القناة 14 عن مصدر إسرائيلي قوله إن محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت جيدة وهما متوافقان في الرؤية. وأكد المصدر أن عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة ضد حزب الله في لبنان، وسوف نستهدف الضاحية إذا هاجم الحزب البلدات. بدوره اعتبر قاليباف أن إيران قلبت معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهكت كل الانتهاكات المتكررة على الأرض. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن إسرائيل ترفض تهديدات إيران وسوف تواصل العمل ضد حزب الله والضاحية الجنوبية لبيروت مقابل بلدات الشمال. هذا وأكد وزير الدفاع أن كل هجوم على بلدات الشمال سوف يؤدي لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وللقوى السياسية اللبنانية، جاء فيها إن أهمية ما يجري الآن يستعيد لبنان والسيادة ممن حول لبنان إلى عقار سياسي وهدية أمنية بيد واشنطن وتل أبيب، وبهذا المجال حرب إيران ضد إسرائيل الإرهابية حرب لبنان، وطبيعة الأهداف تصب بصميم المصلحة الوطنية اللبنانية ونحن معها وفيها، ومن يعارض هذه الحقيقة الوطنية خائن لوطنه، ولا خيانة أكبر من خيانة سلطة العار التي قدمت رأس لبنان على طاولة واشنطن الصهيونية، بحسب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. في المقابل شهد قصر بعبدة لقاءات دبلوماسية تركز البحث فيها على آخر المستجدات في ضوء جولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، كما كانت لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقاءات نيابية وصحية.

جولة ميدانية جنوبا بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، سلسلة غارات على خربة دوير والإخرايب وكوثرية الرز وغارة على زرارية وأخرى على عرب صليم وقصف مدفعي استهدف بلدة كفر تبنيت. سقوط عدد من الإصابات جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الإخرايب. قصف مدفعي استهدف بلدة الأطران محلة جورة الخضر في قضاء جزين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في صور بإصابة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني في الاستهداف الذي طاول السيارة بالقرب من المركز.

شدد الوزير والنائب السابق غازي العريضي على أن النقاش حول السلاح في لبنان يجب أن يكون ضمن إطار الدولة اللبنانية والقرارات السيادية، وقرار حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن يتعايش مع بقاء أي سلاح خارج المؤسسات، وهذه الخطوة يجب أن تستكمل رغم التأخير الذي حصل نتيجة الظروف الإقليمية والحروب المتلاحقة.

وبعيدا من السياسة، ما الذي يحصل في وزارة التربية وتحديدا قرارات إجراء الانتخابات الرسمية؟ صدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي بيان جاء فيه: وجهت للجنة التربية النيابية دعوة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لحضور اجتماع لعرض خطة الوزارة حول تأمين مراكز الامتحانات الرسمية بحضور وزيري الدفاع ميشيل منسا والداخلية أحمد الحجار. وقد عمدت وزيرة التربية لوجودها في المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية تعاون مع المملكة إلى طلب تأجيل الاجتماع، إلا أن اللجنة أصرت على عقده. عندها تمنت الوزيرة كرامي حضور ممثلين عنها وهما مستشاراها، كما جرت العادة في حال غيابها، وقد استحصلت على الموافقة من رئيس اللجنة. لكن ومع وصول ممثلي وزارة التربية لحضور الاجتماع، تفاجأ بعدم السماح لهما بالدخول بحجة عدم قانونية حضور ممثلين عن الوزيرة، في حين حضر ممثلون عن وزراء آخرين. ومن هنا فإن وزارة التربية تمنت لو أتيحت الفرصة لممثليها لعرض الخطط الموضوعة كي لا تستشعر اللجنة وجود أي غياب في الجهوزية والتحضيرات. ماذا في الأحوال الجوية؟ الحالة الجوية غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل 23 درجة مئوية أقصاها و17 درجة مئوية أدناها. نهاية هذه الجولة الإخبارية. المزيد دائماً من الاثنين إلى الجمعة مع ريكاردو شرهوب ضمن 5 على 5 عبر إذاعة جبل لبنان.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن لاعبي منتخب إيران المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل 10 أيام فقط من إقامة المباريات الأولى في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي تأتي بالتزامن مع نزاع عسكري وسياسي بين البلدين. وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية ذكرت أن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لبعض أعضاء الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران المشارك في كأس العالم. من جانبه قال سفير إيران لدى المكسيك إن الولايات المتحدة لم تقل رسمياً إنها لا تريد بقاء الفريق الإيراني على أراضيها.

أعلن القصر الملكي بالنرويج إدراج ولية العهد الأميرة على قائمة انتظار لزراعة رئة بسبب إصابتها بمرض رئوي مزمن يهدد حياتها، إذ لن تتمكن من أداء المهام كعضو في العائلة المالكة بحسب CNN. وجاء في بيان القصر: سيعد ولي العهد البرنامج خلال الفترة المقبلة ليقضي وقتاً أطول مع ولية العهد، كما سوف يخفض من رحلاته سواء داخل البلد أو خارجه قبل الجراحة وبعدها. وأوضح البيان أن ابنة الزوجين عادت إلى النرويج من أستراليا حيث تدرس، وسوف تقضي فصل الخريف في جامعة أوسلو، فيما سيبدأ الشقيق الأمير في الدراسة في أوروبا، وسيعود إلى النرويج متى ما اقتضت الظروف ذلك. وكانت الأميرة تبلغ من العمر 52 عاماً، متزوجة من ولي العهد النرويجي، وشخصت في عام 2018 بمرض التليف الرئوي المزمن. في قطاع غزة يستخدم رجال الألياف الزجاجية المعادة تدويرها والخشب لإصلاح زوارق صغيرة ضرورية لا قطاع الصيد بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المواد الجديدة، وفي ظل تراجع صيد الأسماك إلى أقل من 15 طناً شهرياً مقارنة بما كانوا يصطادونه يومياً قبل حرب أكتوبر 2023 واستمرار إطلاق النار وتأثيرات الحصار على السكان.

0: أفادت دراسة حديثة بأن ارتفاع حرارة الأرض يؤدي إلى زيادة شبه حتمية في انبعاثات الميثان الطبيعية من البحيرات والبرك والتربة الرطبة، ما يضيف حلقة جديدة إلى دائرة الاحترار المناخي. وعادة يرتبط الميثان في أذهان كثيرين بالأبقار والأنشطة الزراعية، لكن الدراسة تشير إلى أن ما يقارب من نصف الميثان في العالم ينتج طبيعياً بواسطة كائنات دقيقة تعيش في النظم البيئية الرطبة مثل البحيرات والبرك والجداول والتربة المليئة بالمياه. أصدرت ناسا أوامر لرواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية بالبقاء داخل المركبات الفضائية والاستعداد لإخلاء محتمل بسبب تسرب هواء متفاقم في وحدة الخدمة الروسية. ورواد بعثة كرو 12 دخلوا مركبة وارتدوا بدلات الفضاء احترازياً. ناسا تناقش التسرب منذ أشهر، وزاد التسرب الاثنين بضعفين. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

المستجدات السياسية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: المهمة لم تنتهي بعد مع حزب الله، وقبل سنة بدأنا هجمة تاريخية ضد إيران وهي التدمير بقنبلة نووية. وتابع نتنياهو: إيران والحزب حاولا فرض معاد

غارة إسرائيلية على بلدة الدوير في قضاء النبطية جنوب لبنان، وأربع ضحايا في حصيلة غير نهائية للغارة الإسرائيلية على سور جنوب لبنان. قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بلاطة في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت جاء عقب سقوط صاروخ قرب قواتنا جنوب لبنان.

وبعيداً من كل هالتطورات، شهد مرفأ طرابلس صباح التنين حدث استثنائي مع وصول سفينة الحاويات العملاقة، أكبر سفينة ترسو بالمرفأ منذ تأسيسه، بمحطة بتعكس بوضوح تنامي مكانة المرفأ على خارطة الملاحة والتجارة الدولية بحسب بيان عن إدارة المرفأ. وبتبلغ القدرة الاستيعابية للسفينة نحو 15,000 حاوية، وبيوصل طولها ل 366 متراً، ما بيعكس المستوى الجهوزي المتقدم يلي بلغته محطة الحاويات والبنية التشغيلية بالمرفأ، والقدرة على استقبال أضخم السفن العاملة على الخطوط البحرية العالمية بحسب البيان.

الجهة الأممية المسؤولة عن قضايا السلم والأمن الدوليين، شو الفرق بين العضو الدائم وغير الدائم بمجلس الأمن؟ بيتكون مجلس الأمن من 15 دولة، 5 منهم أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين. فالمجلس هو الجهة الأممية المسؤولة عن قضايا السلم والأمن الدوليين مثل الحروب والعقوبات وعمليات حفظ السلام. الأعضاء الدائمون هن الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ووجودهم بالمجلس ثابت وما بيخضع لانتخابات دورية، وهو مرتبط بالتوازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية. أما الأعضاء غير الداعمين فبتم انتخابهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين فقط، وبتم اختيارهم بحسب توزيع جغرافي بيضمن تمثيل مناطق مختلفة من العالم داخل المجلس. الفارق الأهم هو حق الفيتو، يعني العضو الدائم بيستطيع أن يعطل أي قرار جوهري حتى لو وافقت عليه أغلبية الدول. أما العضو غير الدائم فبيشارك بالتصويت ولكن ما بيملك حق الفيتو. أما العضو غير الدائم فما عنده أي تأثير، فهو بيشارك بصياغة القرارات وبناء التحالفات والضغط الدبلوماسي، لذلك تسعى الدول للفوز بهذا المقعد حتى لو كان مؤقت. وبالرغم من الحرب بين أمريكا وإيران، منا وقف توسع الناتو شرقاً، حننتقل إلى شروط بوتين للسلام مع أوكرانيا. أولاً الاعتراف بالسيطرة على الأراضي، فروسيا بتصر على أن أي اتفاق سلام يجب أن يعترف بالواقع الميداني الحالي بما في ذلك مناطق شرق وجنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم. 2. وقف توسع الناتو شرقاً، فمن أبرز الشروط الروسية المتكررة التعهد بعدم توسع حلف الناتو نحو أوكرانيا، وبتعتبر موسكو ذلك ضماناً أمنياً لروسيا. إلى حياد أوكرانيا، فبتطالب موسكو بأنه تبقى أوكرانيا دولة محايدة عسكرياً من دون الانضمام لأي تحالفات عسكرية غربية. رابعاً، إعادة هيكلة الأمن الأوكراني، فبتشمل المطالب الروسية تقليص الدعم العسكري الغربي لكييف والحد من التسليح طويل المدى وإعادة تنظيم الجيش الأوكراني. هذا بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، فبتستخدم موسكو هالمصطلح للإشارة إلى البنية الأمنية الأوروبية الحالية وتوسع النفوذ الغربي قرب روسيا وترتيبات ما بعد الحرب الباردة.

0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000

منتابع خمسة على خمسة وحنتعرف سوا على أغرب القوانين حول العالم. جولة على أبرز عشر قوانين من أغرب القوانين حول العالم، وهي من قائمة ضمن أكبر 60 قانون صنفون ضمن الأغرب بالعالم. القانون الأول، تناور العلكة بسنغافورة. إذ أنفقت سنغافورة 150 ألف دولار سنوياً بالسابق من أجل تنظيف الشوارع من العلكة يلي بيرميها البعض وبتكون عم بتلزق على الأرض، وبناء على ذلك أصدر مجلس الإسكان والتنمية بالبلد عام 1992 قرار بيجرم فيه تناول أو بيع العلكة تحت طائلة دفع غرامة مالية والدخول إلى السجن. واستثنت السلطات من هذا القرار العلكة المستخدمة كبديل عن النيكوتين أو لعلاج التم. إلى القانون الثاني، إطعام الحمام بالبندقية. فبيجذب إطعام الحمام السائحين بساحة سان ماركو بالبندقية بإيطاليا نظراً لجمالها الصورة على مواقع التواصل، ولكن بعد التكاليف يلي باتت السلطات عم تدفعها لتنظيف بقايا الطعام والأوساخ الناجمة عن هالعملية، أصدر المشرعون بالبندقية عام 2008 قانون بجرم إطعام الطيور تحت طائلة دفع غرامة تقريباً 700 يورو. إلى القانون الثالث، الكعب العالي. فعند ضب حقائب السفر إلى اليونان تأكد من حصتك وحصولك على الأحذية المناسبة. فقد حظرت السلطات ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي ببلدة عام 2009، وبيعود السبب بهالقرار للأضرار الناجمة عن الأثار بهالمدينة نتيجة ملامسة الكعب العالي لإلها. إلى ارتداء الأقنعة بالدنمارك، فأصدرت السلطات الدنماركية بآب 2018 قرار بمنع تغطية الوجوه بهدف تحديد الأشخاص بشكل واضح بحال حصول أي حدث مفاجئ، مما يساعد الشرطة على تحديد الهويات بسرعة. وليست الأقنعة هي وحدة الممنوعة بالدنمارك، بل بيشمل القانون الخوذات والقبعات وحتى اللحى المزيفة. ومن أغرب القوانين أيضاً أخذ الكلاب بنزهة بروما. فبتشمل قوانين روما الصارمة لحماية الحيوانات أخذ الكلاب بنزهة يومياً وعدم تركها بالمنازل، وبحال عدم الانصياع لهالقانون بغرم صاحب الكلب مبلغ ما بيقل عن 625 دولار بالحد الأدنى. وبتشمل القواعد أيضاً أسماك الزينة، حيث يمنع وضعها بأوعية صغيرة، بل يجب أن تكون بحوض مائي كبير الحجم.

منتابع خمسة على خمسة ومنتابع أيضا أبرز الأوانين الغريبة حول العالم. بناء القصور الرملية بإسبانيا، يمنع بإسبانيا بناء القلاع الرملية على الشواطئ، وبتم التغريم إذا ضبطتك السلطات وإنت عم بتعمر وحدة منها، وبتختلف الغرامات بحسب الموقع. ففي جزيرة مايوركا على سبيل المثال تدفع 100 يورو كغرامة لهالفعل، بينما بيرتفع المبلغ ل 1500 يورو بغاليسيا. أكل اللحم البشري بأيدهاو الأمريكية. فرغم كون هالمبدأ من البديهيات، إلا أن السلطات بولاية أيداهو الأمريكية سنت قانون يمنع أكل اللحم البشري. وبحسب القانون بهالولاية، فإن القيام بأكل لحم بشري أو شرب دم الإنسان بيؤدي لسجن 14 سنة. إلى التنجيم بماريلاند الأمريكية، إذ أصدرت السلطات بولاية ماريلاند الأمريكية قرار منعت بموجب السكان من ممارسة التنجيم بكل أساليبه. وإذا تم إلقاء القبض عليك فقد تحصل على غرامة بتوصل ل 500 دولار وحتى السجن لمدة سنة. نشر الغسيل. فإذا كنت بتنوي السفر لجزيرة توباغو، فمن المفضل أنه تنبش عن مكان لغسل وتجفيف الملابس من دون الاضطرار لتعليقها على أحبال عند شرفة المنزل. فبحسب القانون وتحديداً هالجزيرة، يمنع تجفيف الملابس بالأماكن المطلة على الشوارع. لعب الدومينو بإشبيليا. تحاول السلطات بمدينة إسبانية مكافحة الضوضاء بالشارع، ولهالهدف أصدر المسؤولون بهالمدينة قرار بيمنع بموجب اللعب، وتحديداً أنه يكون في لعب الدومينو بالأماكن العامة، بذريعة أنه قطع هاللعبة بتسبب أصوات مزعجة للعامة.

ببلجيكا هولندا مدينة وحدة مقسمة لجيوب متداخلة بين البلدين، حيث يمكن أن يمر خط الحدود عبر الشوارع وحتى داخل المنازل، فبتحس نفسك وكأنك عم تنتقل بين دولتين بمجرد عبور باب واحد. جزيرة بين فرنسا وإسبانيا هي جزيرة صغيرة بنهر تخضع لنظام سيادة مشترك تاريخي، حيث بتتبادل فرنسا وإسبانيا الإدارة كل 6 أشهر بترتيب دبلوماسي فريد من نوعه بالعالم. مبنى ثقافي فريد مباشرة موجود على خط الحدود بين البلدين، وتحديداً بين أمريكا وكندا، حيث يقع المدخل بأمريكا بينما بتمتد قاعات القراءة داخل كندا، ما جعل المكان رمزاً نادراً للتقاطع بين الدولتين. وبين السويد وفنلندا جزيرة صغيرة ببحر أعيد رسم حدودها عام 1985 بعد خطأ ببناء المنارة، ما جعل الحدود بتاخد شكل غريب ومتعرج لضمان تقسيم عادل بين البلدين.

0: لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من 5 على 5. بعطيكم موعد دايما عبر هواء إزاعة جبل لبنان، معي أنا ريكاردو شلهوب، إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء،
1: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك دا الأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

ترى العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي حكايك لا تكذب عليا. يا هل ترى العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي حكايك لا تكذب عليا.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم، في عيون بتدير بال علينا، ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
6: خليني ساعدك يا طانت.
7: تسلمي لي يا حبيبتي.
5: في عيون بتودع بيوتها، تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
6: انتبه على حالك.
8: الله مع الوطن.
5: هني بالفعل أبطال، عندهم هم واحد.
8: شبه منيح، ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
5: عيونهم ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
9: نحن دايما حدكم
6: وبعيوننا نخدمكم.
10: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
11: شو سكور؟
10: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
11: ما قلكم شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
11: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
10: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
11: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف.
12: سلام فوتو بلش الشوط الثاني.
11: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
10: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
13: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
11: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: خالد الهبر.
6: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
5: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
6: يا عشر الحمراء.
5: السبت 27 حزيران عام.
6: تحلالي بالحمراء.
5: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
7: دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا. بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

صحاب يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

لقود ليلى بين الضيعة ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله.

ومعود يعرقص ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرقص ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني عدر بالخير عم بهديك يا ابني عدر بالخير عم بهديك الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله يرضى عليك يا ابني.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك دا الأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.